0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة وكثير من المجالات، قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وجهوة على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع ووسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقة اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة البتخدم وشنو الأثر حنا خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان ده يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجي حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا.

0: ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا. لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترمها والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. الإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كما إحنا ندعمه هذا التشجيع.
1: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بستخدم تحت إطار أو وسط إطار معين يعني، حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدي، مرتي ما تخدي، بيهدرها تقعد في البيت.
0: بصراحة شوف من ناحية عند الحق مثلا أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر متطلبات.
1: لكن
0: أصبحت الآن الحياة صعبة.
1: يا سلام.
0: الحياة صعبة جدا وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
1: أيوة.
0: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء دقيقة ما قاعد يكفي.
1: صحيح.
0: ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كان هي بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
2: أكيد أكيد, أكيد, أكيد.
0: ماشي
2: أكيد.
0: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها تبقى ثقيل.
1: حتى بعض الأحيان ثقيل مع الراجل حتى في الأولاد. على سبيل المثال هو قدم مثلا جاب اللتوبين وجاب اي حاجه، المره ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضات
0: كثير من الاشياء. أيوة. العوين به اسف بعض الرجال بيقولوا لك المره دي السالير قاعد تشيله كل ما علينا في ساعه بس. والله احنا سالير قاعد نشيله اغلبيته كله ماشي في البيت، من اكل لشراب لعطر كله ماشي بحيث بعدين في النهايه للبيت.
1: السيده فتحيه كمان مسامحيني على هذا الكلام يعني. ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيه حقها هي، انا ما نقدر نقول لها يعني كان ساعه ما تبقى ساعه ما تبقى ساعه ما تبقى، انا ولد نقول لها حقك يا ابسلي ما تنتيني ليا
0: ما ابسلي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوج.
1: أيوة.
0: ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
1: أيوة.
0: هو من حقه إن يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين
2: يعني.
0: والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: أيوة بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. ايوه اذا كان هي زوجته ما ساعدتها يده حيساعدها.
1: اكيد.
0: فطالما هي عامله وتاخذ في مرتب. ايوه. طالما هي عامله وتاخذ في مرتب بعض الاشياء ده وغايب حاجه نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا يعني.
1: عادي والله عادي.
2: وشي في أيوة. مثلا المره كان بتخدم وبتجيب في البيت بتزيد البيت.
0: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريحه العباره كي
2: المره كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومع زوجي قاعدين، انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت انا فلان ما شاء الله ما بقول بيت عارف
0: الان نوريك انا الشغل العوين نفكر فوق حاجه حوا. الشغل العوين بكل بساطه فكروا فوق ده. انا كان قاعد نصرف معايا بوفر قرصه وباخذ واحنا مجتمعنا الجديد ده ومجتمع مزواج يعني هو بدور فرصه بس الرجال ساعات يمكن اورقوا الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء ده شباب
1: ايدك هكذا ظهرك
0: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصه وامشي من ده سفاري وخلاص بلقى لي شغل شيء وامشي بجيب لها ضري بتقول انا الفرصه دي ما ننطيها لها.
1: لكن المسكينه قلت زواج وقسمه ونص زي المسكينه هي قاموا جابوها. الثانيه كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لانينا في احد الحلقات
0: انا نساعده ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية.
1: لا كده يا استاذه فتحيه الامر ليس كذلك. في حلقه فاتت ان كلمنا مثلا في مساله حلال غلاء المهور.
0: أيوة.
1: ولا ما كيت دخلنا فوق المسكينه الاوين هسه كثيرات انت الكلام ده بدل اخدك تشاركي انت خلاص تقولي الا الراجل اللي وهيك بس
0: هيك والمره كلها كان قاعد تقعد وحيره على ما
2: المشكله. وشيف الزواج ما مشكله على النشيف لكن الاقلاص الراجل
0: كان قاعد بقعد وحيره ما وشنو يجي ليك كان
2: مساله دي انه يتزوج فوق ما مهم. المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانتي تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بهنا فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
1: حلو ما أطلدر الكلام ده
2: فهنا كمت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
1: ليه ياريت
0: الإسلام أجاز ليه ده في حالة إنه يكون ميسور الحال. لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها أموره تمام ما ناقص شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل. احنا قبل شوية كلام قال نتكلم وده هزار سكيب يعني من حقه يتزوج.
2: أيوة.
0: يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو.
1: أيوة.
0: ده أسباب الدار
1: يتزوج. أيوة.
0: لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة اللي قاعدة تشتغل دي تساعده ده. إذن هو ما عنده

0: قادرة إنه هو يتزوج الثانية. ماشي خلاص يعني هو ما عنده.
1: إذا بهذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعدي خلاص تقطعي منه.
0: أيوة عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثانية. يتزوج هذا بمساعدتي أنا. إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج. لأن الزوجة باستطاعة بمساعدتي أنا.
1: إذا بمعنى إذا تزوجت خلاص تقطعين انقطع منك.
2: يا
0: الزواج
1: أيوة
0: لو ما
1: أنضيت
0: فرصة ما كان
1: الزواج. صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع. طيب نحن إذا مشينا للسؤال الثاني شنو الأثر اللي بيتركه أملها المرأة في تحسين أوضاع الأسرة المعيشية والاحتياجات كمان؟
0: كبير جدا. المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا. أيوة. مثلا من دخلها المادي. أيوة. تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه. على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلبه ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبدأ ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منه. أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي منه إيه بذاتك إيه
1: بسويك.
0: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عن نفسك الحرج. أول شيء. ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع. أيوة. حس المجتمع الشادي ده أغلبية نسوان. لو النسوان كلها ما قاعدات بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج. ايوه من جميع النواحي.
1: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا.
0: ايوه
1: يعني
0: ايوه ايوه والمرأة قاعده تلعب دور هام. المرأة العامله امراه قويه على فكره وامراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب.
1: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاليات
0: وخاصه
1: عاملات. يا سلام.
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا. طيب أستاذة فتحية ما هي الهمبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع زي ما هزي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والهمبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها؟
0: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجهها المرأة الشادية خاصة الطلعة اللي تشتغل خاصة المرأة الشابة. خلونا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة. أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكون في رجال وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعملي حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة اللي أنطوكي لها
1: أهلك
0: عندك وازع ديني تحافظي على الثقة اللي أنطوكي لها أهلك يكون عندك هدف معين أنت جاية
3: حتى على التربية.
0: أيوة.
1: تكوني قوية. حتى الزوج المسكين اللي هو سمح لك
0: اللي هو سمح لك وثق فوقي تتحافظي عليه الثقة دي فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر.
0: أيوة. وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء تاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا إنتي خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص تقصري من
3: رعاية
0: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك زول مرضى ما تقدري تمشي ليها زول حصلت معي
1: في عقبات كثيرة
0: فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي إنك تنظمي وقت لعملك تنظمي وقت لعيالك تنظمي وقت لزوجك ترتبي أمورك ما خلاص معناه الوقت ده كله ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غتى تتلاشى هذه الأسباب.
3: أيوة. تمام.
1: كلام جميل جدا. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني بلوء على وجه الخصوص يعني.
0: إن شاء الله.
1: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حسا قبل شوية أنت قلت يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة
0: بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد والراجل كمان محتاج إنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة، يوم أنت ما شقالة فوق قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
1: أيوة.
0: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة.
1: ما برنامج نوافذ كهربائية وكده أنت أكيد في البيت.
0: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية، لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية، هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة. أيوة، بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية، وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا، بس
3: أكيد
0: معانا وما بتفارقنا، فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي، وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية، بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفر في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
0: شوفي، المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء. انت بس عندك مرأة، عندك هدفك وامرأة، يعني عندك طريقك شقيتي، وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منه، مهما كان بسيط، مهما كان شكله. ما بالضروري تكون انت
1: بس ما تربي يدينك وتقولي
0: ايوه، ما تطبقي يدينك وتقولي، ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال أنا بقول لهم، إذا كان المرأة أنت خايف لا تشتغل برا، خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري، وما تعرف ضرورته إلا لما يحصل لك حاجة في حياتك. مثلا على سبيل المثال، الظروف اللي حصلت، كان الناس لجؤوا من دولة لدولة، مثلا من ليبيا لتشاد، الظروف دي يعني غلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء، وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء، ما ناقصهم شيء، أمورهم تمام وكل شيء. فجأة حصل ما حصل. لما جوف هني جات لقوا الوضع صعب، الرجال ما عندهم عمل، الأوين ما عندهم عمل،
1: عاشوا في بيئة وجهين
0: أيوة في بيئة، في بعض من الناس انحرفوا، وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاتهم صدمة، ما قدروا يتحملوا الواقع،
1: وأول ما عندهم مهنة معينة،
0: خلاص ما كان لهم خيار، البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة، عندها عمل معتمدة عليها قوية، أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها، قدرت اكتسبت هذه المهنة، لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف، وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوق، وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة، عمل المرأة ضرور، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت،
3: الموت أكيد.
1: شغل كتير قاعد.
0: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء، ده حصل فوقكم شنو؟
1: لا خلاص بيتعبوا،
0: يتشردوا عيالها ذاتها، خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس،
1: لا لا صحيح،
0: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
1: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة،
0: كان هي راجل وهي مرضى، في حال إن زوجها من البداية داعمها،
1: أيوة
0: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها، خلاص البقر كان بيقى ما فيه كله،
3: تسيب
0: مكانها، تحاول تسيب مكانها. لكن إذا كان أنت دكيت خطيت تحت، أنت إنك أنت متسيطر على الوضع، إنك أنت موفر كل شيء، أنت ضامن عمرك، أنت ما ضامن عمرك، لما فجأة يحصل عليك شيء ده، الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل،
1: لا فعلا صحيح،
0: وإنت غايب وإنت ما موجود، لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المرأة دي اللي ما أي شيء، حتى كان السواقة
0: وحتى الحوادث موجودات،
3: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة، وفجأة بس جاتها ضيقة نفس، وهو سايق، أثناء ما هو سايق هي المرأة قدرت اتحكمت، مرقة البقاق رشتها له، شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان، والفولان ماشي، فهي قدرت اتحكمت على السيارة، قدرت وقفتها بجنب، وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة، وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده. فأي عمل للمرأة ضروري جدا،
1: طبعا يعني طبعا لما السواقة ما تقدر
0: أيوة. هشوفوا قلتوا أسعى في المجتمع اللي احنا عايشين فوق ده،
3: إلا يمشي يسوق أكسيدا،
0: أيوة أسعى في المجتمع احنا عايشين فوق ده، أكيد يا جيرانك ويا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم، مر عليكم إنه في مرة زوج بعد ما زوجها توفى ده، خلاص زوجها هادو تلقوهم مزاتة بليانين في حاله، ظروفهم ما بتسمح، أخوان الزوج هم مزاتة يا دوبهم دوب عياله، ما عندهم إمكانيات كي يقيموا المرة، واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها، خلاص المرة دي إذا كان هي ما عندها قدرة إنها هي تشتغل، أو ما عندها عقل بفكر، أو ما عندها يعني الشجاعة إنها هي تواجه المجتمع ده، تنصدم وتنهار، ويمكن تنحرف، أيوة العيال بينفلتوا، خلاص الأسرة ضاعت، خلاص الأسرة بعد ضرورة عمل المرأة تؤمن في الأشياء دي إنها هي تنطيها القوة إنها هي تواجه كل الظروف. فلذلك من الضروري جدا عمل المرأة, والمرأة دي كان هي دايرة تفسد أو دايرة تمشي في الطريق الما كويس ده
1: ما بتقدر لايتها
0: حتى لو ما كانت عاملة
3: بتسوي؟
0: هي بتسوي.
3: بتسوي
0: في كثير من النسوان لا عاملة لا شيء قاعدة في البيت, لكن إن أنت تطلع دي تشيل لفاعتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
3: أنت تجي في البيت.
0: الله يرضى عليك. فكل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها. أنت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير. حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. أيوة فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكت ندمها وكت مرة تكون ضعيفة أبدا. وللأسف أسى فيه حتى رجال كل ضعاف. فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي. والقوة دي تجي بشنو؟ تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة.
1: يا سلام.
0: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى.
1: يا سلام. نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى
0: يا رب.
1: ونتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
0: يا رب
1: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم, لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
0: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة, شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار؟
0: نحن في مجتمع ضعيف جدا, وعشان نقوم مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية. والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع.
1: أكيد
0: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاهتمام على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر. فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع.
1: زي ما كلام كبار الإيكول أو المدرسة يكون
0: ضروري
1: ترزي
0: لازم
1: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا. والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
0: ضروري لازم لأن شنو أسعى كنجرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا. الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر.
1: أيوة.
0: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
1: تساعدة.
0: بتساعد كثير إنه هو. وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة. في ناس بيشتغلوا في الحدادة, في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة, في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده يعني بيشتغل في الصالون ما تقولوا قاعد نسيدي عائلة نفسي أنا بشتغل في الخياطة في الصالون كوافير أمور كثيرة عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء يعني عندي مهن مختلفة. فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوة اهتم بتربيتنا أبوي أخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي أخواتي طبعا قريب ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير أسرة منتجة يعني. وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة
1: من خلال هذا البرنامج. ممكن نقول الباب مفتوح يعني
0: الباب مفتوح
1: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانكي.
0: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلمها أي واحد عندها رغبة. أنا بفرح وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية. وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل سواء رجل ولا مرأة أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلمها عادي مش مشكلة.
3: تمام شكرا أستاذة فتحية. نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة وعلى الأسر. وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن.
0: بارك الله فيك حج هوا. بارك الله فيك أستاذ رحمة. وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
1: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية, هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
0: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات، كان في بنات دربتهم شغالين وهسا في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتك. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
1: بخصوص النشيد يعني الناس رحمة دول جاي
0: ناس رحمة دول دي يجيبوا المدامات
1: نضبطهم
0: لهم
1: طبعاً. يعني الآن للمخرج والفريق البرنامج النواتس أوين نودهم هناك يعني
0: جداً
1: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك كده.
0: أيوة، ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خليه إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات، أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله. الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا، أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده، قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها، يعني أنا تفاجأ من الصراحة. فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم، عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل،
1: حتى دورة يعني. كمان دورة VIP.
0: أيوة دورة
1: يعني
0: خاصة
1: يعني very important person يعني جدا. إذا كان هنا أنا كده بخش في هذه الدورة
0: تطلع منها تفتح الصالون كافير بتاعك.
3: أيوة،
0: أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام، أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي ده هو المهم في الموضوع يعني.
3: شكراً،
0: الله يبارك.
1: شكراً جزيلاً، بارك الله فيك.
3: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهجة هو حبيب عمر،
1: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي،
3: وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة ما باقي برامج الإذاعة الوطنية.
2: برنامج نوافذ.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
2: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جميعنا. صباح الخير الأحبة المستمعين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح سعيد لكل الأحبة كل المستمعين الحاليا معانا عبر موجة 94.5 على راديو تشاد. أكيد أنينا معاكم وأنتم معنا خطوة بعد خطوة بعد ما سمعتوا زميلي باللغة الفرنسية تونا جايف ليكرا نقول لك بوريكو مفرر. خلاص برنامج بالقسم العربي الدارج من الإذاعة الوطنية التشادية يبدأ معكم رسمي من الساعة 7 صباحا لقيد الساعة 8:15 ساعة وخمستاشر دقيقة كلنا سوا. أنينا معكم وأنتم معنا خطوة بعد خطوة. الزميل قدم الالاف البيتون هو كمان قال المكان للزميلة سانوي جشال القيادة عشان يخدمنا مفرر دبسدي كاركنا فيدل بوربو مفرر. المتابعة الزميل هو كمان دوبلوم تولوم غيوس مني في تقديم معاكم عبر موجتكم 94.5 الراديو تشاد. جلال حسين يحيى معكم خلال 75 دقيقة نشوى سوا. في الوقت ده نقدر نقول لكم البلاغات ونسموكم الدعايات وتلقوا النشرة الصباحية إذا كان الوقت تم 57 دقيقة مزملة من أسرة التحرير. بعد النشرة لو كان وقت فيه مفضل نقول لكم بلقتنا البقية ونسموكم أقانينا المتنوعة. لذلك تاني مرة لتالت مرة نقول لكم صباح الخير صباح الرحمة والبركات ومتابعة سيدة مع إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية الراديو تشاد. نرجع نستمي أو نسميكم أول فاصل خلال كان اختار لكم عيوم ما زميل سنوي

أمي تعبانة عشان كلمة صباحية كلمة حساسة من الفنان الرحيل الحاج أما بيكوس. نرجع نقل لكم بلاغتنا الصباحية. انت اليوم يوم 20 شهر أكتوبر 2026 من الإذاعة الوطنية الجدية الراديو جاد. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هند لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد يوسف محمد جبرين الكان اندنغا في كارتي الدينو سيكشن 3 إلو 98 لو 7 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النغا هندي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده له كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عباكر عيسى الكان اندنغا في كارتي دار السلام سيكشن 4 إلو 132 لو 1 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكونه التنعقة دي أو النقات دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أحمد محمد يوسف دا عند نقا في كارتي قوي سيكشن دي إلو 250 لو 3 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكونه النغا هنتدي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. دائما مع الوزارة الإدارة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد دونغوس محمد دا عنده نغا في كارتي قوي سيكشن 3 إلو 111 لو 1 ولو 20 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النقات تدول عندهم مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أمين صالح الحبو ودا عند نقا في كارتي سبنغالي سيكسيون 1 إلو 33 لو 9 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة العامة انت الوزارة بكونو البلاغ ده يتبر ليا ككونفوكاسيون معناتها نقع انت دي عند مشكلة. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد هارون محمد مطر ده عند نقع في كارتي ساجيري سيكسيون 1 إلو 122 لو 16 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة بكونه النقا هنت دي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد شريف عبد الرحيم هو عند نقا في كاركي تكرة سيكسيون دي إلو 10 لو 13 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النقا هنت دي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. مطلوب من السيد ماماري جيمي أنجر كينار دا كذلك عنده نقا في كارتي غاسي سيكسيون دي إلو 107 لو 20 ولو 21 الإدارة العامة المتابعة لوزارة الاتصالات الأراضي والتمدن والسكن تطلب منا يمشي بأوراق الرسمية بكونه على نقاط تدول عندهم مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. آخر بلاغ من الوزارة من الإدارة المتابعة لوزارة انت الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن مطلوب من السيدة مريم يعقوب عندنا في كارتي الرنجاجي سيكسيون دي إلو 95 لو 23 وسيدة كالتوما سوماين توكو عندنا في كارتي الرنجاجي سيكسيون 3 إلو 95 لو 24 لو 25 لو 26 ولو 27 يمشي بأوراقهم في الإدارة العامة المتابعة لوزارة الاتصالات الأراضي والسكن بكونوا النقاط انتم دول عندها مشاكل ويعتبروا بلاغ ده لهم هما كونفيكاسيون. 7:12 في داخل الاستديو احنا راديو تشات نرجع نلقى زميل سمينا فاصل بعد فاصل ممكن تلقوا الدعايات.

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: 15 ديغا في داخل الشيوط روح انا راديو تشاد اليكم النشره الصباحيه مع زميلي مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمه الله. اليكم نشره الاخبار الصباحيه هند اليوم الخميس 20 شهر 8 سنه 2026. النشره نبداها لكم بالعنوان: الأعمال هنا الدورة العادية الثانية لسنة 2026 هنت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة. الأعمال دي كان كملت أمس في أوتيل راديسون بلو والمناسبة هنا نهاية هنت الأعمال بقدر الحضور هنا الوزير الأول النائب مسلاه رئيس الجمهورية. وزير الأسرة والحيوانية بروفيسور عبد الرحيم أواد الطيب قائد من أمس في مدينة أمجرس عاصمة هنا ولاية إنيدي. هناك الوزير كان مشى في رأس وفد واحد عشان يقدموا توعية ومراقبة للأعمال هنا العلاج هنا البهائم في إنيدي صباح. وتسمو أخبار أخرى: الأعمال هنت الدورة العادية الثانية لسنة 2026 هنت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيع. العمل دي كان كاميرا تميس الله صباح في راديو سون بلو. نهاية العمل رأسها وبقت بحضور هنا الوزير الأول النائب لمان محمد كان مسلاه لرئيس الجمهورية. تفاصيل الخبر نسمعه مع محمد أمر إدريس.
2: في خلال أسبوعين من الخدمات هنت الدورة العادية الثانية هنت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الخصصوها لمناقشة التحديات اللي بتواجه الإدارة العامة في وقت التحول الرقمي. الخدمات دي كملت وركزت في موضوع تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي وفي نقاش باكس ناقصين هنت الحاجة وجددين آليات الخدمة هنت الحكومة والاستفادة من التقنيات الرقمية اللي بتحسن جودة هنت المؤسسات وتقوي الخدمات العامة. رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد جدد دور مؤسسته في قوين مؤسسات الدولة وقدمين المقترحات والتوصيات التخص القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. شدد في أهمية هنت المواكبة هنت الدولة لمسار التحول الرقمي وبنه إدارة عامة جديدة وعندها كفاءة وتقدر تستجيب لمتطلبات القرن الحادي والعشرين. نذكر بكون المداولات هنت الدورة أكدت أهمية مواصلة التفكير في مستقبل هنت الإدارة العامة التشادية اللي بتواكب مع التطورات التكنولوجية وتقوي قدره مؤسسات الدولة وتستجيب لاحتياجات المواطنين ومتطلبات هنت التنمية.
1: في بئسة هنت توئية ومتابعة للأعمال هنا إلى شن البهائم في مدينة إنيدي في ولاية إنيدي صباح. الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان وصل أمس في مدينة أمجرس. حجحوا حبيب عمر.
3: المسؤول الأول هنا إقليم إنيدي صباح الجنرال أنجر هونغورتي إيلي استقبلا للوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب ومعايا سكان هنا مدينة أمجرس أوين والرجال مرقوا كتار وهدروا في الاستقبال الكبير. وبعد ذا الوزير والوفد المعايا مشوا مقر هنا الولاية أي الجوفرنالية هنت الولاية. وقت ما وصلوا طوالي بس الوزير سوى ملمة كبيرة مع المسائل الإداريين والأساكر والمشايخ والتجار المنهم تجار هنا البهائم والبقارة إضافة للشباب والأوين. بدت الملمة بالكلمة القدمها المندوب العام هنا الحكومة جنب إقليم هنا إنيدي صباح الجنرال أنجر هونغورتي إيلي. تكلم في الصعوبات اللي بتحتاجها المنطقة من الدعم في جانب هنا الثروة الحيوانية كم من جانب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. حج في الهدف من الزيارة في إنيدي صباح وقال:
4: جيدا كلا عشان الرئيس مارسال بشار محمد جيز دبي قال بدور نتطور الثروة الحيوانية ونمشو في المساني. لكن كان دور نتطور ونمشي المساني ده عندنا خدمة كثير كان يسوقه الخدمة التي نسوها أي زول بحسب مكانه ده خدمته قاعد يسوي. وده كلنا نحاجه سوا نشوفه جينا هذا نشوفه شنو عندنا شنون ناقص لنا وشنون نسو عشان نقدروا نلاقون هدف الرئيس الهكرة في 5 سنة.
3: نذكركم بكونه قبال الوفد ما يوصل أم جرس زار الوزير مشروع هن جددان المركز هن الباتوار في إيريبا الكان كمل بني حقا بدعم من مشروع دعم الرعي في الساحل برابس، وفي نفس الجانب كمان زار مقر هن سلخان البهائم في إيريبا، ودا لعشان يعرفوا البكان هن الباتوار ويفقدوا الخدمة كيف يا ماشي.
1: أجهوا حبيب عمر، مناسبة أنا مضيان أنا اتفاقية متعلقة بالتنمية أنا المنطقة الصناعية في إنجمينا، المناسبة تميس الله صباح يعني في العاصمة الوزير أنا التجارة والصناعة قبولو فانغا ماتوي هو كان رأس المناسبة بقيت بحضور أنا وزير الدولة الوزير المكلف بالمالية والوزير أنا استصلاح الأراضي والرئيس أنا المجلس أنا ولاية حجر لميس تجاني حسين رماد.
5: في كيف تطوروا البكانات انت الصناعة في العاصمة انجمينا دبس الهدف الأساسي عن الاتفاقية المضفوقة بين وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وشركة لحم تشات ووزارة التجارة والصناعة. الاتفاقية دي تخص كثير من المجالات مثل التمويل، الأقطان التوريد وشك يمين الكهرباء وأقطى الإيجار الطويل، وكمان اتفاقية تكلم بتطورين المجال الصناعي وده بكون البداية عن المرحلة انت الرؤية والتنفيذ. في البداية اشألت الكلام المدير العام انت الوكالة العامة السيدة كاي ماري لولانت، قالت المنطقة الصناعية القاعدة في عبوتنا 30 كيلومتر من العاصمة انجمينا الهدف حقها بحققوا موارد محلية لصناعات وطنية، وقالت الحكومة نجات الفراسة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديب إتنو عندها النية عشان تخلي المجال الصناعة بكون المحرك الأساسي لعدد مختلف من الاقتصاد الوطني، وده بمشي مع الرؤية انت الخطة الوطنية تشات كونكسيون 2030. بعد ده شال الكلام المدير عن شركة لحم تشات السيد سيليش فارو، قال تشات دولة غنية فوق الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، وقال رؤيتهم لمنطقة جرمايا من أجل البنى انت الجودة العالية وطورين الكفاءات المحلية عشان بحولوا المواد للصناعة والصناعات للوظائف وبصدروا البضاءة هنشات للخارج. بعد ذا كلم وزيرنا التجارة والصناعة جيبولو فانغا ماتيو، قال الاتفاقية دي علامة كويسة من أجل طورين المناطق الصناعية الخاصة، وقال في عدد من الاتفاقيات الهدف حقها عشان الصناعة بكون المحرك الأساسي عن الاقتصاد الوطني وفتشين الفرص عن العمل وطورين الخدمة انت الصناعة الوطنية.
1: تجاني حسين رماد، نتابعكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. أخبرنا انت الغالين بسواده انت الخلية هنا المتابعة والتقييم هنا السياسة والمشاريع الرئاسية في رأس المنسق دكتور عبد الحكيم طاهر أريم البيسدي كان مشت في مدينة أبشي أصمه هنا ولاية وداي، وهناك مشت تشيف كيف المشاريع والبرامج العامة أن الدولة ماشية في عاصمة هنا ولاية وداي. جدو محمد بركة
6: الجولة دي الهدف قاعد عشان ينقي خيمو الهالة ولا تنفيذ المشروع بتاعها 2 اللي هو كان من بدا طول وحتى الآن لسه ما كمل عشان يستفيدوا منه المواطنين في بتاعها. هناك المنسق الخلية ولا متابعة ولا تقييم للمشاريع الرئاسية دكتور عبد الحكيم طاهر أريم والأعضاء هنا لبيسا إذا كان بدر وعرايم ملا مسؤول عن المشروع، وكذلك الفنيين هنا الشركة التشادية هنتلمية، وكذلك المنسق المشروع هنا بتاعها 2 ولا نخاش كان تكلموا بخصوص التأخير عن المشروع ده ولا تنفيذ هذا في الميدان وحتى الآن ما كمل. اللبسة أيضا لاحظت بكون في الميدان هناك في تقدم سمع بالزيادة وماشي مثل ما كان عقده دكتور عبد الحكيم طاهر أريم المنسق عن الأقلية.
7: بتاعي هو مشروع كبير يعني مشروع فيه شركات الرئيس محمد إدريس دبي إنه عنده أهمية كبير في هذا المشروع، وبنفسك بتابع المشروع لقي يعني تأخير بزيادة، الناس كله يعني منتظرين لكي المشروع ده يعني يكمل بسرعة. ولكن للاسف يعني لاحظنا حاجات كتير يعني بقى مثلا الفراج الكونديت بيجيب الماء في ابشا الشاتو ايضا، ولكن البروجي المشروع ما في خلاصه، وبسبب ده يعني عنينا في منسقيه قلنا يعني في ناس كتير يعني قاعدين بخدموا الانتربريز مثلا الشركاء التلميه، وفي جانب ايضا عن الاداره، وقلنا نفتشوا السبب وين
6: قدام الحاله الصعبه دي. دكتور عبد الحكيم طاهر اريم ايضا قال كل الناس المتدخلين في المشروع ده لازم كل واحد كله يقوم يشيل مسؤوليته ويخدم عشان المشروع ده يتنفس في اسرع وقت. على تاخير حق ده يعني في اهمال من هنا وهناك، وقال ده ما ممكن حتى في الوقت القادم فوق ده، يعني المشروع ده ياخر بلا زياده لعنا على مشروعنا بتاع اثنين وبهم بلا زياده على السلطات العليا عن البلاد على راسيم على مشير محمد ادريس الدبي اتنو، وقال لازم سكان مدينه عبشي في اسرع وقت المشروع ده يكمل ويلقوا المياه الصالحه للشرب. المرسخ الخليه كان الرافقه هناك في جولته الاعضاء عن الفريق عن المطابعه عن المرسخيه، وكذلك المرسخ عن المشروع بتاعه اثنين بخيت دكي ولا مسؤول عن الشركه هنت المياه الجاديه على مدينه عبشي، وايضا كثير من الفنيين عن الشركه عبشي. جدو محمد بركه للاذاعه الوطنيه الجاديه.
1: دائما نقول في مدينة بشي العمال البخدمو في مجال هنا الخدمة الإنسانية في ولاية وداي كان نظموا احتفال أمس بمناسبة هنا اليوم العالمي هنا المساعدة الإنسانية، فالمناسبة بقت بحضور ورأسها الأمين العام هنا ولاية وداي جنجار جاسبار بحضور هنا كثير من المسؤولين. محمد علي محمد أمين.
8: الحفلة بدأت بمسيرة من الDPHR المعروف بديس لحد الغوبرنورة، شاركوا في الحفلة مسؤولين عن المنظمات الإنسانية ومسؤولين عن اللاجئين والسكان المواطنين كلهم تضامنوا عشان كمان يوصفوا الأهمية على اليوم العالمي ده. المسيرة دي بيقى فوق نشاطات مثلا أنطينا ندم برامج في الإذاعة وكذلك غرسنا أشجار وسط الأعمال انت المنظمات الإنسانية جهود استمهت أشجار كمان يوقوا المواطنين بالخدمة الغالية تسي أن يقدموها المنظمات الإنسانية. في كلمتا رئيس اللجنة انت التنظيم ديلينج باي سوزا ذكرت بكونه اليوم ده أسست المنظمة انت الأمم المتحدة عشان يكون ذكرى للناس اللي ماتوا من أجل الإنسانية. المسؤولين عن اللاجئين والمواطنين طلبوا وقالوا ما بس يعتبروهم كأن ناس هم دائما بيحتاجوا المؤونة، لكن الأفضل كمان يعتبروهم كشركاء للحلول في الصعوبات. المسؤول عن مكتب أشعر أبشي كريس بيير قدم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب من المسؤولين المحليين خلي يرافقوا المنظمات الإنسانية لسير عملهم. رأس الحفلة الأمين العام لإقليم وداي جينجار كتار قال إقليم أنا وداي قاعد بواجه أكبر تحديات إنسانية وده كثرة انت اللاجئين، وقال كمان إقليم أنا وداي بيحتاج عناية خاصة للتقوية وده كمان عشان يرد لإحتياج عن المواطنين. الحفلة كملت بغرسنة أشجار ونشاطات آخرة. راديو أبشي محمد أمين.
1: شكرا محمد علي محمد أمين. نفس الاحتفال ده نظموه في جوزبيدة عاصمة هنا ولاية سيلا. هناك أيضا العمال هنا المنظمات اللي تخدم في مجال هنا الإنسانية احتفلوا باليوم العالمي هنا المساعدة الإنسانية. راديو معروف.
9: اليوم العالمي للاحتفال بالعمل الإنساني الموافق كل ما ينتج 19 من شهر أغسطس ده هدفه عشان يسلطوا الضوء في المخاطر القد تواجه العاملين في الجانب الإنساني ويكرموا الضحوا بأرواحهم وقت قاعدين بقوموا بواجبهم. المناسبة بقت فوق وقوفنا دقيقة الصمت وده تكريما للناس الفقدوا أرواحهم خلال مساعدة الآخرين. صلى مندوب الأمر الاجتماعي والشؤون الإنسانية لولاية سيرة يعقوب عبد الله قال العاملين في المجال الإنساني قاعدين بسوء عمل سنة ودابت أمر اللاجئين والسكان المضيفين. كذلك كلم رئيس مكتب المفوضية الثانية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لولاية سيلا جوز جاجليو وضح قال المنظمات الإنسانية قد تواصل في عملها وتجيب مع الحكومة بالرغم من كون إمكانيات بسيطة. في خطابة محافظة على محافظة كيميتي عبد الجليل إيسا جمعة قال الحكومة قد تخدم عشان تضمن السلامة وحماية من العاملين في الجانب الإنساني ده حسب المواثيق والعهود الدولية. تذكر بكل المناسبة بيجي فوقها أحد تماثلهم يؤكد أهمية على الأمل الإنساني والبيضة وبيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: شكرا رديا معروف. نختم النشرة بخبر من منذ هناك في عاصمة هنا لغون الغرباني بإساءة الوكالة الوطنية للانضباط أتنور كان قامت بمراقبة في الشركات اللي بتصنع في مندو. هناك كمان شركة هنت المية شركة المشروبات وأشياء أخرى. أحمد إبراهيم محمد.
10: الهدف هنا البعثة في مندو جولي يفتشوا ويقيموا الخدمة هنت الإنتاج القاعدين بيسووها المصانع الكبيرة. البعثة سوت زيارات مفاجئة في الأباتوار لوغون وبراسيري لوغون والبكانات البصمع فوقها الليدات هنت الألمي الساشي والطواحين هنت الأندورية البصمع فوقها الدهن هن الفول والديبويات هنت المشروبات الكملت مدتها. في أي بكان فاتو قاعدين بوضح لهم توضيح مفصل من الكبارات هن المصانع. الزيارة المفاجئة هنت البعثة دي حيرت الكبارات هن المصانع. الشيء اللي بيسووه كله ما بعرفه. في كلمتها رئيسة البعثة ومن ناهية آخرة المديرة العامة هنت الوكالة التشادية للانضباط أتنور نزيل عثمان إليمي قالت لاحظوا في منتجات واحدة الحكومة دهرت بيعها وحتى الآن كلها قاعدين بيساوقوها للمواطنين والمشروبات دي عندها خطورة لصحة المواطنين. نذكركم الوكالة التشادية للانضباط أتنور بتواصل تفتيشها في كل الأراضي الوطنية. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا أحمد إبراهيم محمد. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:32 بدأ كمل نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكمل الأعمال هنا الدورة الثانية العادية هنت سنة 2026 هنت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة. الأعمال دي كان كملت أمس الله صباح في راديو سومبلو. المناسبة رأسها الوزير الأول النائب لمن محمد مسألة لرئيس الجمهورية. في رأسنا بئسة هنت مراقبة وتوئية ومراقبة في ولاية إني دي صباح. الوزير هنا الثروة الحيوانية عبد الرحيم عوض الطيب كان سوى ملمات مع المسؤولين بما يخص حالة هنت البهائم في ولاية هنت إني دي صباح. المناسبة كان بقت في مدينة أمجرس. وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد عمر إدريس تجاني حسين رماد وحجاهو حبيب عمر. قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سامويك ويام كريو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: La les populations so salmo bu hormo blamsa indiza good makum ana good pics efficace manara jojat bouze ma vie population so basma

مستمعينا الاعزاء، الوطنيه التشاديه، بعد ما سمعتوا النشره الصباحيه مع زميلي حسن مطر بن علي وسمعتوا فاصل صباحي من فاطمه درجي تمتم وده يعني فرح كثير من الناس اللي كان يعني يدروا له الدعوه، شيء جميل جدا. بدنا نقول فوق الصباح سعيد لكل الاحبه وكل المستمعين اللي كان قادم معنا. نتابع لكم ببلاغتنا المفضله، بعد البلاغات كمان نرجع لكم في اغانينا المتنوعه. بلاما احمد الي جيمي الي بلاما عبا كوتشا بيخبروا لكل المسلمين والفقرة والمداهين الداخل والبرة عن الجات والضواهيها، يكون افتتاح أنا واحد مسجد أنا صلاة الجمعة ودا بقى عن باكر في أمبين الله إن بلاما أحمد إلي. نكرر بلاق، بلاما أحمد إلي جيمي إلي بلاما أبا كوتشا بخبروا لجميع المسلمين والفقرة والمداهين الداخل والبرة نجات وضوحيها، يكون افتتاح أنا واحد مسجد بقى أنا صلاة الجمعة يوم الجمعة أم باكر في أم بن علي إمبلاما أحمد إلي. بلاق أنا وفا ديليجي جدة جيمي وعائلتا بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبرة بوفاء حنا بدهم كاكا جدة جيمي الكان توفيت يوم الأربعاء والصدقة بتقى اليوم في كارتي عمر القوس في هيلي هندلقي جدة جيمي أو في بكان اللي دلقي جدة جيمي. نكرر بلاق، دلقي جدة جيمي وعائلته بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان ناس الإرفي الداخل والبرة بوفاة حنابتهم كاكا جدة جيمي الكان توفيت يوم الأربعاء والصدقة بتقى اليوم في جوجي عمر القوس في بكندي ديليجي جدة جيمي. نتابع ببلاغتنا، عائلة أبقريس تشكر جميع الأهل والأخوان ناس الإرفي الداخل والبرة الكان ساعدوهم ماديا معنويا في وقت وفاحنا أبوهم وإمهم عبد المرحوم عبد الرحمن أبقريس المعروف بمالوم جديو، والصدقة إمتى الأربين كمان بتقى عن باكر يوم الجمعة في أنقبو. نكرر بلاق، عائلة أبقريس تشكر جميع الأهل الداخل والبرة الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا في وقت وفاة أنا أبوهم وإمهم عبد الرحمن أبقريس المعروف بمالوم جديو، ولا صدقة إنت الأربين كمان بتقى عن باكر يوم الجمعة في أنقبو. نتابع ببلاغتنا حنا الحزينة، الرئيس حسن أم جيش جدة عبد الله أبو عدة الحاج جيمي والكاكا فكي إدريس حسن الحاج هارون الصالح فكي حاشم أمبدي محمد قجة بشير

الشيخ محمد صالح، الشيخ محمد صالح، الشيخ محمد وصالح يحيى، تومي توم، أحمد كبيلي، حسن ماينا، بلاما جبرين، هارون فكي، عبد الرحمن عبد الكريم، الحاج محمد إبراهيم فكي، هارون بوجو، بلاما دكا، بلاما جوجا وجوجا عبد الرحمن عبد الله حسيني، اللوان هارون بالي، اللوان كشلة دنا دينيني، اللوان كشلة بخاري، اللوان سقير أجيت محدي، السوبرفي حنالينيا، المير حنالينيا، اللوان إيلي السبي حنالينيا، والكومسير حنالينيا، وللأقوان حنا كانتون الفاس، كانتون كدادا، كانتون أسلا، كانتون مادياغو، وكانتون ما يعيش لهم الحزن بيخبروا لكل ببلغوا لكل الأهل الداخل والبرة بوفاة حنا بيتهم وحماتهم كلتما موسى زوجة للرئيس حسنة أمجيش الكان توفيت يوم الأربعاء أمس، والصدقة بتقى أم باكر يوم الجمعة في لينيا. نكرر بلاقة الرئيس حسنة أمجيش الجدة عبد الله أبو عدا الحاج جيمي والكاكا فكي إدريس حسنة الحاج هارون صالح فكي حاشم أمبدي محمد جوجا بشير جوجا فكي عبد الله هارون عبد الله أحمد عبد الرزاق محمد بلاما محمد بشارة موسى إبيت الحاج جبرين يحيى حسنة ديبتيري عبد الله بوبو بكر والدم تشون عبد الفون البشير عبد الرحيم او البشير عبد الرحيم الجوني موسى محمد ادم مكايلا بكر جبالة الشيخ محمد صالح يحيى عبد الرحمن عبد الكريم الحاج محمد ابراهيم فكي هارون بوغوت بلاما الشريف دقر الحاج موسى مكايلا قال عبد الله محمد بلاما محمد والدود جوجا عبد الرحمن عبد الله حسيني اللوان هارون ابالي اللوان كشلة دنا دينيني اللوان كشلة بخاري اللوان سقير جيت محدي السوبرفي حنا لينيا والمير حنا لينيا اللوان علي السبي حنا لينيا والكومسير حنا البوليس حنا لينيا وللأقوان حنا كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون أسلا كانتون مادياغو وكانتون ماي أيش لهم الحزن بيبلغوا لجميع الأهل الداخل والبرة بوفاة حنا بيتهم وحماتهم كالتما موسى زوجة للرئيس حسنة أنجش الكان توفيت يوم الأربعاء أمس، والصدقة بتقى أم باكر يوم الجمعة في لينيا. الوزارة حنت الإليفاش وتبلغ بوفاة حنا الانجينير عن الإليفاش السيد محمد عبد الكريم دوسة الكان توفي يوم 15 شهر 8 سنة 2026 في أنجمينا بعد مرض، والبلاغ الحزين ده بيقدمه لجميع العائلة والأسرة عن المرحوم رجل ذو المكانة قل فتيك كبير، وبكان ده كمان كامل كي ما بنسد بعد قدمه عن 20 سنة الكان سوا في وزارة حنت الإليفاش، وهو الشيف دي سيرفيس انا إليفاش المرحوم عبد الكريم دوسة الله يغفر دوسة الله يغفر ليا ويرحمه بالجنة والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر. الوزارة حنت الإليفاش تبلغ بوفاة انا الانجينير عن الإليفاش السيد محمد عبد الكريم دوسة شيف دي سيرفيس انا إليفاش الكان توفي يوم 15 شهر 8 2026 في نجمينا بعد مرض. كل المسائل والأمال حن الوزارة بقدموا كالودتهم الحرة لأهل المرحوم، والمرحوم رجل كمان ذو المكانة قل فتيك

كبير وبكندا كامل كي ما بنسد كان سوى أمل كبير لمدة حنا 20 سنة في الأمل حنا الوزارة المرحوم محمد عبد الكريم دوسة الله يغفر لي ويرحمه بالجنة وأحلى كمان اللهم يولهم الصبر. بالبلاغ الأخير ده الإزارة الوطنية تقدم لجميع أهل الميتين اللهم يولكم الصبر المراحم كما اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة. نرجع نلقى زميلي سموي سمينا فاصل بعد ده كمان نواصل 7:46 دقيقة في داخل استديو حنا الراديو

0: الأدواب علي، عاشر لي، رسل لي كلمة صباحية الفنانة. قالت كلام كثير لكن الرسالة الأخير لازم الفكرة، والفكرين في الأخير ده مهم جدا. كمان عيمان الشريف مع المستمعين، نقول لكم صباح سعيد لكل الأحبة، كل المستمعين بالذات للتقاصة القادم بتابعونا بالأقاس هنا، قادم بتابعونا في البيوت في المطاعم، وحتى الكان حاليا قادم بتابعونا في الأسواق. نوقف عيمان الشريف ونسمع فاصل غنائي الثاني سوي.
1: قولي سلام ورقو أما ها، قولي سلام ورقا مرة زينة، قولي سلام ورقو أما بيت البخاف الله، أما وين بيت البذر مكة مرة زينة، بيت كي مقابلنا بجمع نمشي نهوت إبنا أسجادي لين من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية قلبي قلبي نسمى كبير القرية قول البنات تما دق لنا عربة مثلك رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دب لي فرد قلم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلة شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه شال نقول شقرة خلى الهديد برا زرايلة شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلة شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلة شال برد قلبه شال رابع خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي على لونا كن زولا ماشي على لونا والمن عادم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاشي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرف جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسجدي لنا من إجابة جو سقر منا صبا جانا جو سقر منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في آتيا ود مكاتيبة في ملفي كسقة أتفلطة أزاك الوالي شيراتة بجن تسئة قلدي شيلي هدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديلة سنين سقري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديلة سنين سقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قذر هك ألمي باجن كي بمضي قداد دقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديلة سنين سجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديلة سنين سجري في جفيتة قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سبين الزين ما لا تسوي كذا لانك السقادي ليلة سنين تجري سبين الزين ما لا تسوي كذا لانك السقادي ليلة سنين تجري شوف الدقن البرد تسمى بقراك دي حتى سبين ناشي فوق السموك بالي بلا كسمي الدبوق الزين فوق النميل كادي سبين الزين ما لا تسوي كذا لانك السقادي ليلة سنين تجري أسيجادي لانا من إجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبع غشارة رقد فوقا أسكين قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوقا مصاريني كل ما لا شبكة لقيت منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البودة لارشة الدوسة في جيد فوكا الكرباج إنا دا جيد سروة سبا في البحر بريلة بطن برمو ما في زولان إلا بيجيب ولدا ما في زولان إلا بيجيب مرتا شتة ستالة تقولنا دكور همرا ثم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جدت تمانة هيسابة من لقى إذا التمانة يساب ملقا ويبورك بالججا قل جوابه يتبكر في الندى قل جوابه يتخرد القنقشا قل جوابه تهل بقرا ويبورك بالججا قل جوابه يتركب جودلا ويبارك بالججا قل جواد تعد شاش القدلا قل جواد تكتش الهجلا ويبارك بالججا قل جواد تاب السلطنة قل جواد تاب الفقرة قل جنان ريب الدلال فيها
0: كلمات صباحية كلمة لها معاني مع الفنان موسى شوفير. فبصراحة الفنان يعني فنان بمعنى يعني ثلاثة بيوت في نفس الفاصل كان قدمها للمستمعين. فأول بيت بقول يعني كل زول ماشي على اللونة وده يتكلم كتير في الحيوانات في البهائم فأي شيء يعني حتى في الطيور يعني يعني كلام بوصف يعني مكان بلدنا مكان أنينا الشادين وإندينا من الحاجات المهمة حتى إندينا الشعراء. فالبيت الثاني كذلك يعني كلم بقول يعني دول يعني سن السكري قالوا يعني سن زول يعني في وقت الجو ده سن السكري بكونه في حالات يعني أيوة بجبد لنفسه نفسي فده كذلك بلنا جت من ربيها. فالحمد لله أننا في سعادة اليوم ونتمنى كمان يعني التقدم ونتمنى يعني السنة كمان سنة تكون سنة على معاش الله يجيب المطر والله يرزق جميع الشباب الشادي الإيمان والنجاح ونقول المال وممكن الزراعة تكون تنجح. والبيت الأخير كمان كلم يعني قال يعني ما في شيء بلا الله فأسمع لك كلام بقول ما بوروك بالججة. فده كذلك بيت ثالث أخير قال قد جيتنا أنينا يعني متابعة الحوا وقد جوادة متابعة الفقرة وقد جوادة متابعة السلطنة. فكل الكلام ده لبا كلام. فنتمنى الإيال يقرموا للأبحاد وناس الكواري الرفوم موسى شوفير الشاعر والفنان الكبير يتكلم في شنو فده تم لنا يعني طارق تشات ذاتك. على كل حال نرجع نسمع بعد الفنان موسى شفير نسمع فاصل قناية تاني، وبالفاصل القناية التاني كمان نقول صباح سعيد لكل المستمعين بالأخص هناك لأبو موسى من دمبي شرمي، نقول لكم صباح الخير.

كفاني نقول فك صباح سعيد لكل لامي فورتين وبدون فرد لمستمعينا هنا هذا جمال معنا من سبنغالي معنا من داخل انبسطنا وقردولي نقول لكم أحلى بكم صباح الخير من راديو تشاد.

0: اسمع للقبر يعني شيف الحان كيف كلام جميل شيف نبسين ها كفاني تمتم صافي اها يلا انت كمان نوريك كلام قلبي يلا
1: رمضان قلبي

بالفصل اللي نقوله صباح سعيد لكل المستمعين بالذات هناك من داخل أنبسطنا وضوحيا لأسرة كاسر هناك للإسبكتر بنتو كشالة كاسر. نقول لك الصباح الخير انت أسرتك بدون فريس. كلام جميل قالت أنا نريد وأمه تريد نشيل طب نودي لي متر تاير شكة بـ200 وخيطة بـ2000 اسمه لك

يا سلام، نقول صباح السعيد لكل الأحبة، كل المستمعين الكريم بتابو راديو تشات. أهلا بكم مجددا، ولكل المستمعين الحالين بيتابعونا من مختلف الولايات التشادية وبالأخص معنا من داخل أطيال بطحة وضواحيها. نرجع نسمع فاصلنا الثاني. محمد ألي درسيلة من فرقة درسيلة الموسيقية، نقول صباح الخير هناك لكل المستمعين الكريم تابعونا من شارع 30 شارع 40 متر. معنا من تكرة، من داخل أراضة، معنا من داخل بوت الوالي، من مشي طيره، معنا من داخل لنيا وضعها. يلا سموه نسمع الفاصل.

صباح سعيد لكل الكوميرسان والكوميرسان اللي حاليا قاعدين بيتابعونا من مختلف الاسواق, سوق الخلا, سوق الدمي, معانا من سوق العافيه, سوق الكبير, صباح الخير ودين فريس وكل السياقات اللي حاليا قاعدين بيتابعونا. اها مستمعين, انا دينجيسو, صباح الخير بالذات من داخل باتوار, انا دينجيسو نقول لكم صباح الخير. يلا ولا زعفايز مبروك.

مستمعين الإذاعة الوطنية التشادية، أهلا بكم لتاني مرة لتالث مرة، ما بس نقول لكم باي باي، لكن نذكركم كل بداية لحاني حياة والمبدي مكمل. أكيد كنا معكم من بداية البرنامج وماشي لنهاية البرنامج، باقي لنا دقيقة بس عشان نقول لكم باي باي. خلال 75 دقيقة سمتوا بلاقة صباحية، سمتوا النشرة، سمتوا الدعايات وأغانيكم المتنوعة. أكيد يقدمنا وخدمكم قدام الألف البطوام والكونسيل المهندس سموي، بنفي تقديم معكم دكتور جلال حسين يحيى. نخلي المكان لزميلي وكمان جايز عشان يشيل القيادة دبلوم تلوم قيوس. كلي أنا كان أمر عافيني، وعدكم في حلقة تانية إن شاء الله ما برامكم بالقسم العربي الدارج من إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة راديو جادة. قيلوا عافية، نقول لكم نهاركم سعيد، إلى اللقاء أو تشاو.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بحر وسانوي كونيان كريو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم هنا برنامج حوار الساعة نتكلموا في الطلاق في المجتمع التشادي. مثل ما أنتوا قاعدين تلاحظوا يعني الطلاق في السنوات الأخيرة في المجتمع التشادي بقى بنسبة كبيرة. شنو السبب اللي بخلي الطلاق بقى والسبب اللي بيسبب الطلاق بعد الطلاق بيسبب شنو على الأسرة وعلى الأطفال وعلى المجتمع؟ إذن موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة يتعلق بالطلاق في المجتمع التشادي، أسبابه وآثاره وعلى الأسرة والطفل والمجتمع التشادي. ضيوفنا اليوم في برنامج حوار الساعة عندنا عدد من الضيوف بيشاركوا معنا في برنامج حوار الساعة، كل من السيد إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا خبير تربوي، وأيضا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم دي مديرة سابقة لإدارة الإدماج الأطفال، أيضا معنا الدكتور أحمد عبد الله ده محاضر جامعي، وأيضا السيدة بسمات محمد دقرشم معلمة بالمرحلة الثانوية. في مدة هنا ساعة كاملة نتكلموا في برنامج حوار الساعة زي ما ذكرت لكم. اليوم موضوعنا بيتعلق بالطلاق، الطلاق في المجتمع التشادي أسبابه وآثاره على الأسرة وعلى الطفل وعلى المجتمع بشكل عام. في البداية نبدأ مع السيد إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا. أستاذ أبو مانديلا، أولا كلمنا الطلاق كيف وشنو؟
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الإذاعة الوطنية ثم نرحب بالضيوف الكرام. الطلاق هو قرار أو زي ما بنقول بالدارجة يعني اثنين
1: واصلوا،
2: ايوه الطلاق ده قرار بيكون بين اثنين، ناس اثنين بيطلعوا قرار بتاع طلاق، وهذا الطلاق ما بيشاوروا فوقه الاطفال. الطلاق معناه يجي بعد الزواج، زواج سواء كان دام فترة من الفترات بينجب اطفال، بتجي ظروف يعني مشاكل وبيكون الحل هو الطلاق. الطلاق ده موجود في كل المجتمعات التشادية، ولكن
1: بل في العالم أيضا،
2: في العالم كله. نحن في بصدد المجتمعات التشادية، ولكن طريقة التعامل بتختلف من مجتمع لآخر. يعني ما نقدروا التشادين كلهم كده نجمعوهم برنامج الطلاق بتاعهم ده بيكون واحد حسب النظام التربوي تشاد، يعني قسمناه لأربعة: طلاق بتاع المجتمعات الجنوبية، وطلاق المجتمعات الشرقية القبلية، وعندنا طلاق أيضا يعني بيكون المجتمعات بتاعت المدن أي الحضرية. إذن نجد الطلاق مثلا في المجتمعات الجنوبية غير الطلاق في المجتمع الشرقي اللي هو القبلي. الشرقي ذاته قسمنا لاثنين، في شرقي قبلي بحت، معناه الطلاق عندهم ما عنده تأثير كبير بالنسبة للأطفال نهائيا. الطفل في داخل الأسرة الكبيرة أو القبيلة بيكون عنده سند وظهر، يعني ما بحس، يعني أمه موجودة أو أبوه موجود أو ما موجود ما بحس، لأن القبيلة بتشيل المسؤولية كاملة. الطلاق أيضا في المجتمعات الجنوبية بيكون يعني ده في طلاقين، يعني مثلا ده نموذج إيجابي، طلاق في المجتمعات الجنوبية غير المجتمع المتحضر أو الإسلامي المتمدن. في الإقليم الجنوبي أو الأقاليم الجنوبية السيد بتاع تشاد الأطفال ما بيتأثروا كثير ببرنامج الطلاق، لأن الأم بتاخد أطفالها أو عيالها بترجع للأهل، فهم اللي بيشيلوا المسؤولية كاملة، الجد والعمة والخالة وكله بيشيل المسؤولية كاملة بتاع التربية، فهناك ما بيحس.
3: نعم، شكرا أستاذ أبو منديل، إن شاء الله نرجع لك فيما بعد. نذكر المستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. اليوم موضوعنا قاعدين نتكلموا في الطلاق في تشاد، شنو أثر حقه عن الطلاق إذا كان الراجل مع المرأة يتطلقوا، أثر شنو في المجتمع وأسباب شنو، وأثر حق شنو في الأسرة وفي الطفل وللمجتمع بشكل عام. عشان ده معانا في داخل الاستديو عدد من الضيوف، معانا في داخل الاستديو كل من السيدة فوزية محمد طاهر آدم، أيضا دي ناشطة اجتماعية ومديرة أيضا سابقة في مجال إدماج الأطفال، وأيضا السيد إدريس هارون عبدالله أبو منديلا، ده مشرف وأيضا خبير تربوي، ومعانا أيضا الدكتور أحمد عبدالله أيضا ده محاضر جامعي، والسيدة بسمات محمد دقرشم معلمة بالمراحل الثانوية. أنتم المستمعين إذا كان دايرين تشاركوا في البرنامج بخص الطلاق تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 طبعا. أستاذة فوزية هسه يتكلم لنا أستاذة مانديلا في الطلاق، الطلاق ده سيبقى بين الراجل والمرأة وفي حالة عندهم إيال، شنو بأثر في الأطفال، بسبب لهم شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير للإذاعة الوطنية التشادية ولكافة العاملين بها، والشكر طبعا موصول للصحفي الدكتور عبد الصادق علي أحمد على إتاحة الفرصة لمناقشة قضية مجتمعية مطروحة تمس طبعا بالدرجة الأولى الأسرة والأطفال ومستقبل المجتمع. فقبل ما ندخل في الموضوع أو عمق الموضوع، خلي شوية ننتي للمستمعين ذات نبذة مختصرة عن المركز الوطني لاستقبال الأطفال الضعفاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، أي بالاختصار اسمه سيناريف. طبعا سيناريف ده هو قاعد في كندل، وتم إنشاء المركز ده بناء على القانون رقم 0011 صادر في 11 يونيو 2022، وبناء القانون ده رقم 07 ده ينص على متابعة ومحاكمة الجريمة مثلا المرتكبة في حق القصر. القصر كان قلنا مثلا من عمر 13 إلى 18 سنة، والمركز ده قاعد يعمل تحت إشراف عن الوزارة المكلفة بحماية الطفولة. وعندنا في داخل المركز ده عندنا فوق الإقامة والرعاية الصحية والنفسية وتوفير المأكل والملبس، وعندنا تعليم عن المهوة الأمية، وعندنا قاعدين يدربوا فوق التدريب الفني والمهني والأنشطة الفنية وخيرها. وطبعا من ضمن إنه متابعة ودعم الأطفال الذين تم دمجهم إلى أسرهم. طبعا احنا في المركز لا ننظر الى الطلاق، ما قاعدين نشوف الطلاق انه مجرد قرار قانون او انهاء العلاقة بين الزوجين، بل قاعدين نشوفه من خلال تداعيات المباشر على الأطفال اللي قاعدين نشوفهم يوميا، وهم يدفعوا الثمن الأكبر عند سوء إدارة هذا الانفصال. فتأثير هنا الطلاق على الأطفال طبعا بأثر، من ضمن التأثير ده العيال بيبقى لهم شنو، يجي لهم الاضطرابات النفسية والعاطفية. الطفل طبعا غالبا ما يحس بالقلق، يعني يحس بانه دايما قلقان، احيانا هو ذاته بيفكر انه يعني سبب انا الطلاق ممكن يقع في انه بكون ام دقته صغيرة طوال الابو بيطلق، فصغيرة بيحس بتأنيب الدمير انه بكون سبب الطلاق ده هو، فطوالي بجلو شنو بجلو تفكير انهيار عصبي، بفكر انه الوالدين ده بيتخلوا عني، فده من ضمن التأثير. فتاني بكون عنده شنو، يتطور الاكتئاب ده بوصل الى الانطواء، صغير بكون منطوي، بكون يعني ما بيتكلم معي الكثير. فالمرحلة دي بتدخله في مرحلة تاني، ببقى صغير عدواني، حتى في مدرسة يكون عنده مثلا تراجع في المستوى الدراسي، بكون مشتت الأفكار، ذهنه يعني ما مستقر، يعني تركيز ما عنده، بعدين حتى المشاكل السلوكية كمان بزيت عنده. بعد الانهراف لسه قاعدين نشوفه في الأطفال ده أساسا يعني يرجع للطلاق، والطلاق اللي برجع له بكون من ضمن الأسباب ده بكون إنه واحد من الأسباب اللي ذكرت لي.
3: نعم، شكرا أستاذة فوزية على المعلومات اللي قدمتي لنا. ونذكر المستمعين أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5، وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق في المجتمع التشادي، أسبابه وآثاره على الأسرة والطفل والمجتمع. يعني إذا كان في طلاق بيجي بين الراجل والمرأة، شنو السبب اللي بيسبب الطلاق، وأثر أنا الطلاق ده شنو في الأسرة وأيضا في الطفل بنفسه وأيضا في المجتمع بشكل عام. عشان ده معانا هنا في داخل الاستديو عدد من ضيوفنا، كل من الأستاذ إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا، وأيضا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم، وأيضا الدكتور أحمد عبد الله، وأيضا الأستاذة بسمات محمد دقرشم. أنتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعوا البرنامج اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق، شنو السبب اللي بيسيء الطلاق، وإذا كان الطلاق بيجي بين الراجل والمرأة شنو الأثر اللي بيسببه بالنسبة لأطفالهم لأيالهم. تنادونا في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان 53 53 20، أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدربين 14 كدربين 14 0 نف 53. أنا أنتقل للدكتور أحمد عبد الله. أستاذ أحمد عبد الله، الأسباب العميقة بالنسبة للطلاق في تشاد، في تشاد سيف في طلاق في محلات آخرة وكيقولوا، لكن في تشاد كله في أسباب، شنو الأسباب الأكثر كيف بطلقوا فوق الأوين في تشاد؟
5: طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أحيي الإخوة في الإذاعة والإخوة المستمعين المشاهدين. طبعا الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق كثيرة جدا، أعمقها تدخل الأسر في العلاقة الزوجية بين الزوجين، مثل الأم، أحيانا الأصحاب، ممكن الزميلات، الأسرة ممكن تتدخل يعني بين الزوجين. فإذا هذا التدخل يؤثر سلبا في الحياة الزوجية، وأحيانا حتى الزميلات عندما تأتينا إلى الزوجة يعني كثيرا، فإنها غالبا ما تدخل تدخلا سلبيا يعني يؤثر في الحياة الزوجية بين الزوجين. إضافة إلى ذلك الجانب المادي، الجانب المادي المرأة يعني ترى رفيقاتها وزميلاتها يعيشن في رفاهية ولكن تنظر إلى نفسها أنها أضعف منهن، فإذا نعم. يؤثر فيها.
3: شكرا دكتور سيد أستاذة بصمات، عندك إضافة في سبب نعم. الطلاق في شات؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الأستاذ عبد الصادق ونشكر نعم. من ضمن أسباب الطلاق في شات نضيف حبة في كلام الدكتور الهسي ذكره، أسباب التواصل الاجتماعي. إحنا كان زمان في تشاد ملاحظين قاعدين نشوفوا ما عندنا طلاق كتير مثل ما الآن بقى، ده كل سبب شنو؟ سبب التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا دي هي استجابة الطلاق، تلقى الأب وكده يجي من الخدمة مما جبز يفتح تلفونه واتصالات كتيرة وتواصلات، حتى المرأة ذاتها اتصالات كتيرة وتواصلات، فده بيجيب شنو؟ بيجيب الشعور في الغيرة بين الزوجين. زوج ذاتها كان دائما إلا المرأة لحد الساعة 12 بالليل تلفونها في إيدينها متواصلة يبر، أو المرأة أبو إيالها تلفونها في إيدها مرق الشارع لحد الساعة 12 ساعة واحدة، أكيد بكون هناك شعور في الغيرة، شعور بالغيرة، خلاص بكون مناوشات كلام في كلام في كلام في كلام في كلام في كلام، أحيانا بأدي إلى شنو؟ بأدي إلى طلاق. والله من ما السوشيال ميديا دخلت لنا الطلاق في شات بك كتير بالحين، نسأل الله السلامة.
3: نعم شكرا. هل انتم مثلا كمعلمه انت في المرحله الثانويه في يال مثلا ابهاتهم ما امهاتهم يحصل طلاق من بيناتهم، هل تقدروا تشوفوا بسوي شيء يؤكد كونه ده التلميذ او التلميذه دي فاقده حنان بسبب الطلاق؟
6: فعلا احنا كمعلمين قاعدين نقدر نميز بين الصغير المطلق، طبعا الصغير اما مطلق ده ما هو ذاته مطلق اخيرا، صغيرة مطلقة وذاته مطلقة، قاعدين نلاحظوا في شنو؟ في التراجع الدراسي. طبعا أنا كمعلمة طبعا الآن معلمة القسم الإعدادي والثانوي، لكن قبل ده درست في القسم الابتدائي ذاته وحتى في وما زلت الآن في المرحلة الإعدادية والثانوية، فقاعدين نلاحظ دائما الصغيرة دائما درجاتها قاعدة تتراجع وما بيستوعب وما بقدر يحفظ، اليوم تدي النص أم باكر يجي كله يمسحه، كان بحثنا عنه نلقى شنو؟ أم الوالدين مطلقين. ودائما الأساسيات الدراسية من كراسات من كتب حاجاته كلها ناقصة، ودائما بكون عنده انفعالات مع زملاء، البيت تبقى عنده انفعال مع زميلاتها والولد بقى عنده انفعال مع زملان، إما تلقى يعني هي الطلاق بسبب شنو؟ للصغير إما يسوي منطوي مكتئب إما يسوي شنو؟ عدواني. ده من آثار الطلاق في الأطفال، يعني أول فيكتيم أول ضحية للطلاق هو الطفل. الطفل بمختلف مرحلته سواء كان صغير أو كبير، هو كان صغير بيفقد الحنان، وكان جا كبير خلاص بغارن بدخل هنا محل الجيران بلقى الأبوين الأبو قائد والأم قائد والأخوان قاعدين الإيال، بجي بدخل هنا بيتهم هو أمه ما فيها، أو بدخل البيت أمه قاعدة والزوج راجل آخر وهو أبوه ما في، فده بيسيء تشتت ذهني للصغير وبأثر في مراحل الدراسية. وإحنا كمعلمين الشيء ده إحنا ملاحظينه، وهذا الموضوع ده أرجو من السيد عبد الصادق خليه يبقى موضوع يبقى أكبر وشامل، ويعني مواضيع مسألة الطلاق هنا في تشاد يعني حقيقة يعني بتدور لها شنو؟ بتدور لها دراسة. شكرا بارك الله
3: نعم فيك. شكرا. معنا المستمع جمال عبد الله من أبشة. جمال تفضل.
7: كيف الحال؟ صباح
3: الخير. الحمد لله بخير يا شيخ.
7: تسلم إن شاء الله. عندي ملاحظة بسيطة كده في مسألة الطلاق.
3: نعم.
7: اللي هو الطلاق ده يعني في الزواج ده
3: نعم
7: ما في يعني تشاور، ما في يعني كلام مربوط كده من بدري. اغلب الثلاث منات هم 25 ممكن 3 ممكن 4 سفر هم 3 زياده في بيتهم، وعشان عند الابواب ذلك يعني ممكن تدخل في الشارع الام لما تجيب لما تتحسبوا شنو جاباتي مثلا شتينا وانا جيت انت تاتي كلام مثل لما اجيب جيت تبدا اول طوالي امشي اول جيتي هاي نجي بس تشوف برنامج يعني بكون برنامج لكن ناس اذا انا بيت كم في بيت اللي خلاص ما مشكله انا قلت بس لما قاعد شنو والراجل ميت ما قدر فرصة. لو مثلا فرصة ميت اللي قاعد خلاص ما جاله دخل كمان ماي ويمشي ياخذ أمباتر بغير آخر ونش برنامج كتير ولا يكون التلف كتير عشان يعني أنا نقول في العيون الأخيرة بعد التلف كتير ولازم الأعضاء يكون برنامج ده والأخواتنا كما بنا دون أمهاتنا وأخواتنا وزوجتنا لكن
3: شكرا شكرا جمال عبد الله من أبشي على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما شات. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في موضوع عن الطلاق. الطلاق حاليا في شات يعني نسبة تبيقة كبيرة والطلاق زاد يعني عدد تقول ما يوم تشيف العربات دي جوب وخم وخمامة ودي داب وكذا يعني الطلاق بيقى كتير. إذن شنو السبب اللي بخلي الطلاق بقى كتير وشنو الأثر الشيء اللي بيسببه بالنسبة للأسرة وللطفل وللمجتمع؟ معنا المستمع محمد هارون من حلة حجاج. تفضل محمد هارون.
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
8: الله يسلمك يا عبد الصادق.
3: بارك الله فيك.
8: نشكرك أنت ونشكر يعني معزومين.
3: نعم.
8: ونشكر كل المستمعين.
3: نعم.
8: أنا عندي يعني ملاحظة كده بالنسبة للطلاق ده. أول كالأعضاء بقوا عشوائيين. خلوا البنات هم يختاروا أي شخص اللي هم بيدوروه. وبعدين الأشخاص الجمال هم اختاروهم ده قبل ده هم عندهم علاقة برا فعلاقتهم دي خلاص حياتهم وحبهم ده كله كملوا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات عندما يجي في البيت ده شيء جديد ما في
3: وأي واحد متهم للآخر ما بدي ثقة
8: أبدا ما بدي ثقة وخلاص وقت الجو في البيت ده خلاص مش لسه قلت ده اي واحد ما بدي اخذ ثقه والهوب الاول شيء انهم ده كله كملوا برا وجدت شيء جديد ما انهم خلاص شهر شهرين خلاص مع سلامتي فانا نطلب من الاباء خلي ما يكون ناس عشوائيين
3: ونفس الزول الماء اول برا ده وشالت اجابتك انقبلوا ما يجي ايدا كما قبلوا واحد اخر اديل كمان وطنهو العلاقة تستمر ونفس الشيء تلقى سبب لتلاف البيت بطل
8: المشكلة شنو عبد الصادق مهنة يعني الآباء ما ربوا بناويد بأحسن تربية اللي يلقى بردور ده التربية وين تربيتنا الإسلامية الصغير ده من صغير انت كان ربيت بتربية إسلامية ده ما لما بأي دين الماشي في الشارع انت كان قلت له أبيض أبيض كان قلت له أحمر أحمر لأن الآباء يختاروا الآباء بعرفوا ده اللي بيجئز بيتهم بيختاروا لبناتهم ناس اللي بيجئذوهم حتى ذول ده كان جاهي اختارته كل الأب كان شافك يعني ما يقدر جئيذة بيت ده ولا يدي لكن انت الأب تقول كملت معها مع فلانة كملتها أما انت بس خلاص يعني اللي بيتك ما تخليته بس في البيت يكملوا كملوا في الشنو ما ده المشكلة يكملوا هناك وبعدين يمشي يكملوا في البيت بعد شهر شهرين كمان يطردها يجيبها لك وانت كمان طبعا بيبتك فخلي الآباء يعني يشيلوا كامل مهمتهم خلي أشياء عن الدنيا ده ما تغرهم رجل ده كان إندا ما إندا اللي جئي بالبيت ده هو ظاهر معروف خلي الرجل اللي يقرب لهم بيتهم بالمعروف كان فكاها كل فكاها بالمعروف وشكرا
3: عبد الصادق وانا اشكرك جزيلا الشكر. شكرا جزيلا محمد هارون من حل حجاج على مشاركتك معنا في البرنامج. مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه FM 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق في تشات حاليا الطلاق بقي كتير، شنو السبب وأثر حقا بالنسبة للأسرة الكبيرة وللطفل وللمجتمع؟ معانا وأيضا أي مستمع داير يشارك ينادي في نمرة التليفون 61-53-50-20 94-94-09-53. معانا المستمع محمد آدم من الأبيض، من اللبيط. محمد آدم نعم تفضل.
9: نعم بارك الله فيك
3: بخير.
9: أولا أقول صباح النور لكم
3: كلكم، بارك الله فيك،
9: أشكر لكل المشايخ وأيضا لكم أنتم تقدموا لنا برنامجكم الخاص ده.
3: نعم
9: هو يا ده البرنامج الأنين بشجينا دايما وأبدا. والله كان لولا إذا أتكم دي أنين أمور دينا كنا ما نعرفوها.
3: نعم
9: وأمور زواجنا كل ما بنعرفه، حتى الأمور هناخد لنا كل ما بنعرفه.
3: نعم.
9: إذن
3: نعم محمد آدم. نتمنى من المستمع محمد آدم يحاول يحاول الاتصال مرة أخرى. طبعا أستاذ أبو مانديلا نرجع في داخل الاستديو، يعني زي ما ذكرنا بالنسبة للطلاق الناس ذكروا أسباب، أنت عندك أسباب إضافية أخرى بسبب هذا الطلاق؟
2: طيب بالنسبة للبرنامج زي ما قالت بسامات دايرين يكون موسع شوي.
3: نعم.
2: لأن الموضوع ذاته كبير. فالإضافة التربية عندنا معدوم أو في انحلال تربوي. الانحلال ده يعني حتى في البيت والشارع وحتى في كل مؤسساتنا في انحلال كبير شديد جدا. فنحن نقول مثلا هسا زي ما الأخ قال يعني الموضوع ده كمله، الحب بتاعهم كمله برا والما برا. في مجتمعات أخرى زي ما أنت ذكرت الطلاق ما إلا في تشاد في جميع العالم، يعني العالم الطلاق موجود. طيب العالم الثاني بيتزوجوا كيف؟ بيتزوجوا يعني في خطبة بتدوم 3-4 سنوات ويجي بعدين يتزوجوا. ليه الحب ما كمل في 3-4 سنوات؟ بيجي عندنا في شات هنا بيكمل، لأن احنا أصلا يعني معدومين التربية، الحاجة كلها من حل مفكوكة ماشيين ساكت. انت بتختار بس أمشي اختاروا لي زوجة كذا بيت فلان، بيدوك لا ما شفتها إلا في الدخلة، بعدين ما شافهم في الدخلة بعدين غصبا عنهم بيتزوجوا. ففي يعني أغلبية الطلاق ده احنا بنقوله من النسوان ومن كده ومن البنات، لا أغلبية الطلاق بيجي من الرجال لأن ما عنده مسؤولية. الأب ذاته ما عنده مسؤولية، بيزوج لبنته لواحد ما عنده مسؤولية، ما بيختار اختيار يعني سليم. فبالتالي يعني أنا الأسبوع الفات حضرت 2 شريعة والاثنين شريعة كله من الرجال، واحد زوجه جا دخل عنده 20-30 ألف يتزوج وبعدها هرب
3: ما شاء المرأة،
2: هرب هرب خلاص 2-3 شهور وعرد
3: خلاها للمرأة.
2: المرأة فتشت لما جات انجمينا ما لقتها ورا بمشي اللجنة بيطلق. فإنت يعني خلاص بيطلقها ومعها يعني بطونها مليانة، تجي تلدي تلدي في بيت أبوها، ده يشيل ده ما يشيل. الآخر أيضا زي الشبكة بتاعت التواصل دي خلاص بيبقى راسه شابك، يشتري تليفون لمرته، عنده أهل عنده أخوان عنده أي مكالمة هو شاكك فيها، أي مكالمة جاية لدرجة يعني حتى الأقرب الناس إليها يمسكهم ويوديهم الشريعة ويحلف ده قرآن ومش عارف إيه. فأكيد في طلاق، يعني البنت ما تجي تحلف خالها وتحلف أخوها عشان مجرد لقيت تليفون تتهمه بأنه هو بفتشها، فهي ما هتقعد. فإذا الطلاق الأغلبية بيقولنا هو أن الرجال بس، ما في أصلا، لأن المرأة هي تحت الرجل.
3: يعطي دافي إلينا أستاذ أبو مانديلا إذا كان أوين تنين قاعدين متهمين تكون
2: صغير ما ده صحيح بس
3: الأوين ما عندهم يعني
2: لا الأوين هم ما يشوفوا زي الرسول قال شنو استوصوا بهن خير فإنهن عوان بينهم. نعم. يعني إذا قعدت زي الجواري
3: نعم
2: إنت توديها يمين تجيبها شمال تربيها كويس تقعد كويسة تفكها تنفك.
3: نعم شكرا. معنا نشيل طبعا مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. معنا المستمع عبد الكريم ابراهيم من عبشه، تفضل عبد الكريم.
10: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
10: نشكر ضيوفك الكرام.
3: نعم تفضل.
10: ما شاء الله، دي قضية مهمة جدا، والمشكلة نحن عندنا عدم ثقافة التضحية. الشباب أصلا من التسعينات الجاية ما عندهم ثقافة التضحية. ما زمان وقت بروش ده معناته بيضخوا. كان قضية صغيرة كلها من أجل قضية ما بشي. لكن اليوم ده ثقافة التضحية كبيرة ما هي. ده الشغل الإجابة الثلاث. وتأثيره في الأطفال، لأن الأطفال حتى الأطفال اللي بدخلوا في المخدرات في حمامات ده كل من تأثيره، مع أنه تأثير نفسي. الطفل هنا ما يطلب شغل من أمه، أمه تقول له أمشي بكان أبوك فجأة يمشي بكان أبوه، يقول أنا شغل ده ما عندي، خلاص يمرق الشهر ده، خلاص هو مكتئس مرة واحد ويمرق يتعيف أصعب السوء ده، خلاص أي شيء ده خلاص بنتخن بدخل فوقه.
3: شكرا عبد الكريم ابراهيم. عبد الكريم ابراهيم من عبشة. نشيل المستمع معلوم هارون من انجمينا. معلوم هارون.
11: نعم الحمد لله.
3: تفضل.
11: بالخير من مصر. في موضوع على الزواج، موضوع على الطلاق، ما الطلاق ده.
3: نعم.
11: يعني في شيء واحد عندنا قاعد مستمرين فوق في انجمينا قاعدة. يعني القيامة ده بقى فاتة أي شيء. فات اي شيء في بنت علوم تفتشها، وفي ولد يفتش بنت، في بنت واحده لسه ما قبل ما زوجت تتكلم مع 4 رجال 5 رجال. نعم. وفي اولاد كلها بتكلم مع 4 بنات 5 بنات تقريبا. وده بيستمر دوس كبات الزواج، كلها الزواج فات بيتي، هذا الزواج فات بيتها، كلها مستمره في نفس الحال، وهذا مستمر في نفس الحال. ما في اي ذول بامنها.
3: نعم.
11: نفس انت خاين تقولي ذات خاينة. انت ما تعملها وهي ما تعملها.
3: واحيانا يكون تنين كله خاينين.
11: تنين كله خاينين.
3: اي واحد ما بعامل الاخر.
11: اي واحد ما بعامل الاخر.
3: شكرا معلوم هارون على مشاركتك في البرنامج. معانا المستمع حسنة. تفضل حسنة.
12: هلو كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير.
12: خير الله بارك فيك.
3: بخير ما شاء الله. اتفضل.
12: ذهب فتينا الراديو. وندور البرنامج كيف
3: اسمع الناس كان خلاص كمان يتصل معنا. شكرا جزيلا. طبعا دكتور احمد عبد الله، انك تعقيب فيما يخص الاسباب هنا الطلاق.
5: والله الاسباب الطلاق ده عدم التشبع من الوازع الديني. لان الانسان لما يتزوج ينبغي عليه ان يكون مشبعا اخلاقيا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بؤست لأتمم مكارم الأخلاق. الإنسان لا يستطيع أن يعيش مع زوجته إلا بالأخلاق. والله سبحانه وتعالى يعني مدح نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كثير الصلاة ولا كثير الصيام، وإنما قال وإنك لعلى خلق عظيم. فالرجل هو الذي يتحمل ويتحلى بالصبر ويتفادى ويتجاوز أن بعض الأشياء. أما إذا كان يحاسب كل صغيرة وكبيرة، أما إذا كان يحاسب كل صغيرة يعني بادرت بها المرأة، فإنه دائما يقع في مشكلة الطلاق. لأن الرسول يقول النساء خلقن من ظل أعوج، ما تعرضت أن تعدل هذا كسرته. فنتيجة لذلك يعني السبب الوحيد عدم الصبر.
3: نعم.
5: لأن الآباء والأجداد في الزمان الماضي الواحد تجده يعني يعيش مع زوجته 40 سنة وأكثر من ذلك حتى يموت. تدفنه أو يدفنها. أما الآن 2 أو 3 سنوات هذا يطلق زوجته وغير ذلك، هذا نتيجة لعدم التحمل وعدم الصبر.
3: نعم.
5: من كلا الطرفين، حتى من المرأة وحتى من الرجل.
3: نعم شكرا. نشيل المستمع بعد. نعم. أن المستمع أحمد إبراهيم يحيى، يتفضل.
13: صباح الخير كمان.
3: صباح النور.
13: الحمد لله الله يبارك مسكوك في هذا الموضوع. ناكم.
3: نعم.
13: نعم ولي فربط أنا معاكم ومسلمين حاليا قاعد يتابعوا الشات كمان.
3: نعم.
13: الله يمودهم وده جميل. والشيء رأس الجيب الطلاق ده، وأولاً بأولاً كهو الصبر كما فيه. أني نأخذ وإنتنا تأخذ وقت البنية، تأخذ بنية نفلان بنية جانب نوم عارم ما خلا ما أنتم شغل بنية عارم يا أنتم في دنك أمان في دنك والراجل انت صبر يا كثير من المرأة. انا ناس نقول المرأة انا ريتها وانا ريتها سوق قد الدروات يقول ابارك ده يقول لك اه يدي ما تاخذها انت هذا اخذها على بس ما شنو ما يدوروا هم اختاروا بس يدوروا واخذت انت اختار الناس انت تختار بنات تريد ده كم كثير ما يقعدوا
3: انت بس تريدها وهي تريدك وتجيبها وما تقعد
13: ده كثير ما يقعدوا الا الابات ابانا طلبوا لنا ولا ما ندور الفتش لنا ده اكثر ده كثير قاعدين الريده دوما اخذه اخذ روقيت ما نسيت
3: نعم
13: وبعد وقت انت اخذت ده الراجل اللي انت كثير صبر كثير من المرأة وانت الامانه كنت لان ده الامانه نسيت الدقائق انت ما امين ما امين قدامك بعد ما يجي انت مره من مش اخ قدام انت سيخه كل في دنيا وانت سيخه في دنيا ما امين امين مش مرتاح له ابانا ما امانا ده جابونا كم 12 وبعدين جبت 10 يجيبوا يواكي قالوا لا دك تلو ولا صوتك مش عارف كم ماشي
3: وفي بعض الناس يقولوا مثلا يعني تأمينا ده يعني ما خلاص انت اي محل تخليها ماشيه وجايه على كيفها ومتصله مع ده مع ده على كيفها وخلاص انت تسكت لانك انفكيت خشمك ده كونه انت ما لما تأمينا مره دي هل زي ده؟
13: لا لا لا لا الامانه ما زي ده
3: اها
13: الامانه ان مره ده انت كمان تلعنين كنترول تيلا كنترول قرا تم ده يتمر باذنك
3: اها
13: اي بكان ماشي باذنك اي بكان ماشي طرفا وبكان غير كنت عارفها لكن ما اي شغل بنتي جيت على التليفون بتتوما ولا تاجي لها كلام كيف في قدامها كتاج ما يعتدل انت كيش قلت شنو بالتليفون قلت لك كتاج ما يعتدل فلان لا يعتدل لا ما زال كنت لك تمر ده بيرك ده كسر لكن شغل شفت فيها ما من لا درب ده اجي لك كلير بس ده ما لكن انت كمان لقيت كنا فرد انت كنت خايف كنت خايف عمرنا بينكم شكرا موضوع ان شاء الله
3: شكرا جزيلا احمد ابراهيم يحيى زميلة فوزية
4: أنا ندورنا أقبل كلام أنا أخونا مالهم هارون ما عبد الكريم ده الخيانة وعدم ثقافة التضحية ده كان جينا بداية لنهاية ده كل نلقو التكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي زي ما قالت السيدة بسمات هو اللي سبب في أسباب الطلاق وارتفاع الطلاق نسبة الطلاق فشيفة الخيانة ده بيجي كيف هو التليفون ده مكربه في دينا ده جاي يتعرف مع 100 في النت ناهيك من انه هي داخل تتعرف ولا ما تتعرف يجي شنو يكون علاقات محرمة برا بعد ما يكون ده يجي له شنو برود عاطفي داخل فخلاص هي المرأة هي قاعدة بعد ما أشغالها كملت تنتظر في زوج والزوج هو مشغول بتليفوناتها بأوين برا خلاص شنو تو يبدو شنو مشاكل والصراع تفتش تليفونها تليفوني ما تفتشه خلاص يبدأ من هنا خلاص يتعرف على برا ويتأقلم برا هي جاي يشوفها شنو لازم يكسكسها عشان يجيبها برا فده أكتر حالات قاعدين نصادفونا كله الانترنت والتعارف في النت ده من أكبر الخيانات فبالنسبة لإنه بقول التضحية زمان يوم أما هن زوجوهم ومتحملين ده كله داخل في التربية لكن أنينا جينا في الزمن التكنولوجيا دي قاعدة تتأثر في بناتنا وتتأثر في أولادنا فالحاجة دي لازم يدور له محاربة والمحاربة ما بجي إلا زي ما قال الدكتور بالوازع الديني ولازم الرجال بخافوا من الله وشيء أننا أوين كلهم ما نقول كل الرجال في بعض النساوين في بعض النساء ما هم كلهم ما نقول لك كلهم لكن نسبة معينة هي كلهم ما دائرة تصوم بيتها فكله لازم يعني يحاولوا يمشوا في الدرب العادي
3: شكرا نشيل المستمع اللمين عبد الله من أبشي اتفضل اللمين عبد الله
14: السلام عليكم يا شيخ
3: عليكم السلام
14: الحمد لله ما شاء الله
3: اتفضل
14: طبعا نشكرك ونشكر مأزومينك تمام الله موضوع بيتعلق بالطلاق الناس بيتطلقوا على كيزم وكذا واصل نشوف عبد الناصر الناس بيقولوا كي بيتك بيقول لك بيتك فتش لا والولد ولدك بخلوه يسير ده مش فتش يعني على ما تشوف ولدك تمشي تفتش مكان انا
3: زي المثل جابوه صريح بيتك اعزي الله من ولاد العم وولدك زوجة من جم
14: ولا
3: ده
14: بس ده المثل ده
3: ايوه
14: طبعا انت على ما زول على ما ولدك وديته مكان اللي انت قصيته فوق ده تعرفه مكان ده ولدك وبمسك وبمسكه طيب على ما الناس شفت واحد بيقول لك هبه ليه بيت وشافاه وحباه في الشارع يعني في الشارع بس هسه ما شغلنا في الشارع يمشي الغاز الشهري يكمله وخلاص ناخذه وعم باكر يوم الاخره يومين ثلاثه هو سوكي اصلا ما في دريت بشت يوم الشط وخلاص بيجيب المشاكل دي كلها.
3: شكرا جزيلا الأمين عبد الله من أبشي. مستمعي الأعزاء، أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا الطلاق في تشاد ما لا في السنوات الأخيرة بيجي كتير، السبب شنو وشنو الأثر اللي بخليه بالنسبة للأسرة وفي الطفل وأيضا في المجتمع بشكل عام. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، كل منا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم وأيضا الخبير التربوي الأستاذ إدريس هانون عبد الله أبو مانديلا وأيضا الدكتور أحمد عبد الله وأيضا الأستاذة بسمات محمد دقرشم. معانا المستمع حسن علي. قبل ما نشيل المستمع نذكر المستمعين إذا كان دايرين تشاركوا مباشرة في البرنامج اتصلوا في نمرة التلفون 61-53-50-20 معانا المستمع حسن علي. اتفضل حسن.
15: ألو.
3: يتفضل حسنة، قاعدين نسمعوك.
15: كيف حالكم؟
3: يتفضل. نعم
15: أنا نشكركم

0: أمر.
1: نعم.
0: لكن اليوم أخي دهران أنا أسأل قاعدين فوق ده، المهم الراجل تمشي تشوف الشغل الأجابات في الشارع وتاخذ، والأجابات في الشارع ده أول كل شغل ده كان مشي الفيتر بروب في الشارع قاعد ده كان جبته في بيت ده ما ينفصل.
1: نعم
0: نشكركم كثير.
1: نعم شكرا. معنا المستمع محمد أمين، يتفضل محمد أمين.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: بارك الله فيكم.
1: بخير.
2: الله لرأي حقنا ده ومن البداية يعني ما عندهم برامج سليم الفاتح وقت كان ده خلاص ما عنده برامج يجيبها للبيت، لكن كل الامور دي يكملوها برا. وقاعدين قبل الفاتح اتصال بالتليفون اوتيل ما اوتيل، يعني الحياه كلها كملوها برا من البيت. وقت يخشوا بالفاتح ومن بعد الفاتح دي يدور يحولها ده ايه الحياه كملت برا خلاص خلاص. وقت يجي يلم مثل ما قلنا عروس والعروس كمل برا، هم لما في البيت ده خلاص ناس بس وقاعدين، واي واحد بيشوف البرامج الجبال برا ده احسن.
1: بدل ما بزواج زواج ده عنده فوق واجبات كثيره وما تمرقي وما تجي وجيبه
2: الله يباركك، هم بيشوفوا الجبال برا ده فرصه سعيده. اي واحد بمشي على قبله وبرامج كله خارج البرامج الحصه الجديده دي خلاص. انا دورت الاخوان خلي واحد كان استطع بدور مرده خليه يسووا البرامج تمام ده في وقت العروس كلنا كنا عارفوا عروس ده ما يسووا برامج ده برا بس كتير، وبدل قبل يجي يفضل هيقفلوا بالبيت كمان قال يهودوها من جديد وما كمل خلاص بهودوا لو شنو بطل. نشكركم كثير.
1: نعم شكرا. معانا المستمع محمد هارون، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يحييك يا علي أحمد.
1: بخير
3: يا عبد الصادق معليش.
1: بارك الله فيك.
3: أنا دائما نقول يعني نضيف شوية في كلام أنا جران فرير يعني أبو مانديلا يقول يعني في واحد زوج بثلاثين ألف وقرش لا لا هو أتزوج بملايين كل خلوه وما في ما كانت مشكلة 30,000 ولا 40,000 أتزوج بملايين. واحد عنده زاويس يزوج بنية ده ما يفوت أربع شهور يخليها كم كيف مثلا جمينا ده هو يعني الناس فقدوا يعني تربية إسلامية والبنات بقوا عشوائيين. ده خلينا نكون واقعيين البنات بقوا عشوائيين والأبهات بقوا بتابوا سيادة الملايين. اليوم يعني زول البيجي البنية ده هو عنده ما عنده ترى هو يبغي ويجي البنية ده والناس اللي عندهم يا اليوم كثير كده يخلوا بنات الناس لأن جعلهم كأنه مو بعض بنات منها يخليها ويزوج آخرة. كم اليوم ناس عندهم ملايين يزوج اليوم وعم باكر يمشي يزوج آخرة ولا كرب دي ولا كرب دي. أجر بيوت هنا وايد أجر بيت سجاد وايد أجر بيت هنا وهنا وهنا وللبنات ما قدروا مسكوهم. والمشكلة شنو الأساسي ده خلينا نرجع للكتاب والسنة.
1: نعم. نعم شكرا شكرا شكرا جزيلا المستمع محمد هارون. نشيل المستمع فضل عبد الكريم من عبشي. فضل عبد الكريم من عبشي تفضل. المستمع فضل عبد الكريم طبعا انتظار للمستمع فضل عبد الكريم. هل في المستمع فضل عبد الكريم يتفضل. نعم دكتور احمد عبد الله عندك تعقيب في
4: طبعا
1: لان انينا قلنا الاطفال يعني هل الانسان اذا كان قبل ما يطلق ما يفكر في الاطفال القاعدين قدامه ده وشنو البقى لهم شنو البقى للاطفال الاكثر ابهاتهم وامهاتهم مطلقين شنو بقى لهم
4: ده يعني تسيب التسيب وعدم البناء خلاص. المهم الولد ده هي اذا ده خلاص يبقى يعني متسيب يعني خلاص ما يعرف الى اين يتجه خلاص بهز نفسه هو ناقص. رفقانا دول الزملاء دول اللي في بين احضان ابهاتهم ده يعني عاطفيا يكون مليارين نفسيا يكون مليار لكن بيفسى نفسه ناقص خلاص. احيانا الفرصه تخله يعني رافق زملاء سوء
1: او تجي واحده بعد اما تجي تتئبه
4: واذا كان جات قلوب ممكن يعني تخاف كان تتعامل وتقول ممكن تقول ابوه بقول يعني هي لا تتعامل وتضر وغير ذلك لذلك يعني
1: يعني كده ممكن للمراه اللي بتجابد مع الراجل كثير خليه تفكر في مستقبل هل الايال ذاتها قبل ما تتطلق.
4: نعم اكيد
1: تخلي الايال بعد

0: دي اللي واحدة تجي يعني تتقي بالصخير وهي قاعدة هناك وما تقدر تتدخل
1: ما تقدر تتدخل وبتدى الأمزات تمرك تتكسب فرصة التمي تتكسب ده الولد غايد بكي يمشي كله ما تعرفه أول هي قايدة في البيت ده هي ترعى ولدها والأبو يمشي يتكسب ويجي لكن الآن ده خلاص المسؤولية بيجي في إيد المرأة تمرك وتتكسب وقت تقبل لك أن الولد ده عنده فراغ فراغ اللي قاعد يمشي خلاص يمشي يرافق له أصحاب آخرين خلاص بيضيقوه.
0: نعم شكرا نشيل المستمع عبد الله أحمد من أبشي. عبد الله أحمد
2: أيوة
0: تفضل.
2: يعني مين هذا ده المال ده يعني ما أعتقد يعني شيش الميديا اللي عم يصير هذا سيدين شيش الميديا دي يعني حتى البنات والرجال كده كلنا هو خشانة يعني قاعدين أكتمر واحد يعني ما أخذ قاعد في البيت الراجل ده وقتا ما يمرق يمشي لعمل ويجي هي قاعد فاتك لها لايف والله فاتك لها فيسبوك قالوا في الدق قادر لكن راجل ده بجي يعني أغبش أحمر بجي ده يعني ما عندها بيه وقال ذات جول ده يستعمى شرب ألمي ما شرب ذاته ما مستحيل بيه
0: نعم
2: الأوجع بجد يعني مش الزهر اللي يومين ثلاثة دماء ما برضه
0: نعم شكرا عبد الله أحمد من أبشي على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا أستاذة بسمات يعني ناس يتكلموا كثير مثلا في الطلاق إذا كان مجتمع بس يعني عدد الناس الطلاق فوق كثير ده أثر حقه شنو مثلا أستاذة بسمات؟
3: بسم الله طبعا أي مجتمع كان طلاقة بيجا كتير أكيد
4: بنتج لأن الأسر يعني كان بيجا الطلاقة كتير بينتج مجتمع مفكك مجتمع مفكك وبالتالي حتى الأطفال اللي بيكونوا أمهاتهم اللي بيكونوا والدينهم مطلقين طبعا بيكونوا مضطربين نفسيا فبالتالي ما بيفيدوا المجتمع ولا بيفيدوا شنو ما بيفيدوا الوطن ذاته ده بأثر سلبا حتى في البلد ذاته بأثر سلبا يعني إذا كان يعني هنا بلدنا عندها مثلا إحصائيات وشنو يعني بعد كل 10 سنة أو 20 سنة يدرسوا يشوفوا في هناك في تراجع في الوطنية في المجتمع التشادي وإن هسه حاليا يعني بصراحة عندنا تراجع في الوطنية أم بين الأبناء الطفل المضطرب نفسيا دائما بكون شنو ما بكون صالح للمجتمع ولا بكون صالح هو كان ما صالح للمجتمع طبعا أكيد ما صالح شنو
0: نعم.
4: لوطنه
0: نعم شكرا نشيل المستمع لقمان عبد المطلب من أبشي.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: أولا نشكركم على هذا البرنامج
0: بارك الله فيك
5: ونذكر المعجبين وإن شاء الله نطعم الله المتزوجين نثبتهم في بيتهم.
0: نعم
5: ونعم سبب الطلاق اليوم متركز على 4 نقاط أولا سوء التربية كان من جانب البنت أو الولد سوء التربية من البيت إن كان البنت إذا كان مربي على الدين وتربية صحيحة والولد كذلك نفس الشيء وثانيا عدم الصبر من الجانبين عدم الصبر من الجانبين وخاصة الصبر أكثر يتمكن على الرجل الرجل لازم يصبر على المرأة المرأة هي دائما على الأخطاء لكن الرجل يكون صبور وبال واسع وثالث نقطة عدم المسؤولية أولا من جانب الرجال من الأب أولا من الأب وثم ثانية من الرجل هذه عدم المسؤولية من
0: نعم.
5: الجانبين
0: نعم شكرا
5: النقطة الأخيرة سوء الاختيار بين الزوجين من البدل من البداية كذلك
0: نعم شكرا لقمان عبد المطلب من أبشي نشيل المستمع إبراهيم رحمة جبرين من أبشي تفضل إبراهيم رحمة المستمع إبراهيم رحمة من أبشي طبعا مستمعين العزيزين تقعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونام موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق ما لا الطلاق في السنوات الأخيرة بيجي زيادة وأثر شنو بالنسبة للأطفال وفي المجتمع بشكل عام أستاذ أبو منديل عندك تعقيب
6: طيب الناس الصحيح ما بدوروا أين هسه من بدينا ما في ولا مرأة واحدة ولا بنت ولا ست اتصلت. كل الرجال معناها قاعد يدافع عن نفسهم. إذن الخطأ كل منهم هم بس. المرأة دي هي مكفولة، هي ما بتكفل، ما ولي أمر هي، إنت بس الرجل ولي أمرها، يربيها يعدلها يهندسها يجيبها يخطها في البيت رأيها كويس بعدين يزوجها. فإذا كان زواجها حتى ولو غصبا عنها طال أبوها ما مربيها كويس ومسكها الدرب عديل بتقعد. الناس شغالين الريدة ما واجبة والريدة ما ريدة، إنت شغل ما بتريدها بتخطها في البيت بسيبه شو ده. ما في من زمن الرسول كله في ريدة، الرسول ذاته راد يعني عنده 9 نساء وكم نساء، ولكن قال أنا في القلب ما بقدر بملكها ما أنا بريدة خلاص دولك بديهم الشرعي حقهم، ولكن الريدة لفلانة لابد يريدها. موضوع كملوا برا وكملوا داخل ده ما حل، التلفزيون التيلي الراديو مش عارف ايه الفيسبوك الواتساب ده ما حل. الحل يكمن في التربية اللي بتجي من الراجل. الراجل إذا كان هو ذاته ما مربى ما بقدر بربي، دول ما ملتزم ما يقدر.
0: والمرأة كله ما عندها أخطاء،
6: ما عندها أخطاء، ولكن الخطأ الكبير جاء من وين؟ ما مني أنا.
0: لا لا لا، هي إيجاد بخطا من هناك، إيجاد لك ده
6: من هناك سيكل. ما مرقد من بيت راجل أنا قاعدين نتكلم نقول الشارع الشارع ما ممكن
0: يعني هلقا أقوله أبوه يتحملها.
6: الشارع ما بيلد ذول، الشارع ما بيربي. البيربي ده البيلد الراجل، إنت بس تاخد بريالك، إنت بس كفيل في كل شيء، كل نمة تلدى إنت بس الكفيل، إنت بس الولي، إنت بس اللي تربي تدي التربية السليمة. كله نخطه في المرأة، هي ذاتها بتطلب اديني واديني واديني. هي انت الراجل تطلب من المرأة تقول اديني مصاريف، اديني خلق، واديني عشان نقرا، ده ما في. المرأة في الحالة اللي هي بتاعت الطلاق، لان الطلاق ما موضع، الطلاق ده احنا بنبحث نيجي نلقوا الطلاق يعني حل، والحل كمنا في شنو خلاص.
0: نعم شكرا ابو منديلا. نشيل زي مستمعة اخيرة اتصلت مرأة، اتفضلي
7: سمعتك.
0: السلام عليكم. عليكم السلام
7: ورحمة الله. نحاول كده يا عمر جيلنا دخلنا
0: قاعد نسمعوك طوال يتكلم
7: سامع. نعم نقول الطرفين كله التربية ما فيه
0: طلق ده. أنقصي الصوت عن الراديو حقيقي وطوال يتكلم ما تسمع من الراديو. يتكلم
7: نعم
0: أيوة يتكلم.
7: قلنا الصبر كل الطرفين.
0: نعم.
7: الرجل يصبر والمرأة تصبر.
0: نعم.
7: ولكن أسهل صبر ما في ده الطلاق الأيال بكون الضحايا.
8: أكيد.
7: شوف الحمد لله أسهل لي لك أن الطلب أن الزوجة يكون من خلال الأسرة ده ما شاء الله بكون سمح، لكن هم بعدين بريدوا المرأة بيجيبوها في البيت وما بقدروا بالأدوة. وأكثر الرجال بس طلقتي في طلقتك لحد هرمتك. إذا كان المرأة طلقوها هرموها ذا تاني في التنفيذون.
0: شكرا جزيلا المستمعة الأخيرة من ضمن المستمعين للداخل معنا في البرنامج. ندي دقيقة لضيوفنا في داخل الاستديو أقل من دقيقة. السيدة بصمات محمد دقرشم كلمة أخيرة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نضي داخل
0: كلمة كلام أخيرة.
8: أيوة كلام الدكتور قبل الكلمة الأخيرة
0: لأن ما في زمن للكلمة الأخيرة.
8: فهس من خلال لسه الكلام اللي قلناه ده كله أخيرا وصلنا لشنو؟ وصلنا لأنه من المفترض يكون هناك في قناعة بين الزوجين. في قناعة، أنت مقتنع بالمرأة اللي أخذتها والمرأة كلها مقتنعة بالراجل اللي أخذتها.
0: نعم دكتور أحمد
8: الناس يقدر يعيش.
0: دكتور أحمد عبد الله.
1: الوضوح والاحترام والاهتمام، الرجل يكون واضحا والمرأة تكون واضحة، والمرأة تهتم بزوجها والرجل يهتم بزوجته. والرجل قبل أن يتزوج يعني يسهل للمرأة بأنه يعني يسمونه باللغة الشادية استار وغيز، لكن ما يتزوج وخلاص بعد ذلك يبقى خلاص يتراجع. والمرأة أيضا قبل أن يتزوجها تهتم بنفسها، لكنما تأتي إلى زوجها خلاص في نهاية المطاف ده تتخلى وتهمل نفسها.
0: نعم.
1: تقول يؤثر كثير، لذلك أدعو الشباب أن يفكروا في هذه نعم. النقطة.
9: أستاذ فوزي. أستاذ عبد الصادق موضوعك موضوع شيق يعني الوقت ما جاي يتمنا وموضوع يدور نتكلم فوق كتير ونتسوي لنا منا حلقات لأن نعم. لسه نص المشاكل ما جبنا ونص الحلول ما جبنا.
0: نعم.
9: فتشرط أنا الأطفال كل من التفكك الأسري وآخر أنا إحصائيات سويت ونزلت التيرة لقيت النسبة كبيرة إنه الإيال اللي تشردوا أسا قاعدين بشربوا كله وزي ما نقول أني البندي قاعدين في الشوارع جاء نتيجة أن التفكك الأسري وجاء من العنف داخل بيت الرجل من زوجة المرأة يعني مرأة أنا أبوه زي ما نقوله وقت ضيق بي طبعا كلمة أخيرة أنا ندي نقول الشباب طبعا والرجال بصفة عامة الله يهاديم والراجل كان طلقك بتلقك ما مرت مع الإيال زي ما نقول بتلقك مع الإيال ما قا يشيل مسؤوليته وبخلي الإيال يمشي في الشارع ولا بصرص عليه ولا
0: بمفق
6: أخيرا الطلاق ده ما خلق الطلاق ما موضة ولكن الطلاق ده حل وإحنا بنستعجله في الحل الحل ما في نمنع الطلاق ولكن الحل ده ما قبل قبل الزواج ده لابد من تأهيل قبل الزواج ده لابد ندربهم تمام وبعدين ونعلم الشباب كيف هم يتحاوروا يعني كيف يتكلموا وبعد ده وكان يختلفوا ذاته كيف يقدروا يعدوا الخمام بلال بيت ما ينكسر نعم. عشان والأطفال يشربوا
0: شكرا جزيلا أستاذ إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا الخبير التربوي شكرا جزيلا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم المديرة السابقة لمركز تأهيل الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وأيضا ناشطة اجتماعية أيضا نشكر الدكتور أحمد عبد الله محاضر جامعي وأيضا نشكر الأستاذ بسمات محمد دوغرشم أيضا معلمة بالمدارس الثانوية ونشكر جميع المستمعين اللي استمعوا إلى البرنامج برنامج حوار الساعة في مدة أنا ساعة كاملة موضوعنا اليوم تكلمنا في الطلاق في المجتمع التشادي أسبابه وآثاره على الأسرة والطفل والمجتمع في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني كويان كرويو وأيضا عبد الرحيم محمد بحر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله نشكركم على حسن متابعتكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
10: حوار الساعة حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية

0: السلام عليكم سا وزي دقيقة مرتطة زي ساتروني كار دي تشات استدرغيني سا وزي دقيقة مرتطة زي ساتروني مصر برخز الفاي لارجو موكان دقن مسكوري دقيقة دقيقة ما درك الله براتن دانا كجيكي دانن كجيكي عما دي من درا كريدي سافل چيكان شكر ترك آن دي مرن رو كار كابين تكتك دا چكان اگيدي روغو بير كار مكرا دا جنان سالي محمد سالي Saga ke agidi roben gredere donna ke mara labara fatar agidi rogober
1: Abdul Terima Nama Rakan.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رول كافيكي ديغلي تروخ راديو تشاد إذاعة الوطنية التشادية دي تريو خنيا دونك ما جي دي سيرو فوكار سو فاصل موي ميغا ستارنا كان ماتكا شونال سي تيزيرينا فيني ريجي دانتين غون كاغو تايتاندي مون في انغاني غال كابين تكنيك اغيدي ريغوبير غال ستوديو موتو ان راديو تشاد إذاعة الوطنية التشادية روند سي او مون سي Oumar Idriss Oumar Nani Yamena comme salam ko sukolo de Asim Yamenege comme salam ko sukolo de Geger Koronge Geger Suru Karmoto Tarnak Chen Matka Chinase comme am gal cabine technique ti agedi kinzi kawne cabine technique

risala khas rondong de tun kunjur de ti kunjur haral masal khair sa so de gisi karata tirko moyto arada di bebe am kawakip tarsefe masal khair sa so de giga sikarufo dankuj bone dankuj wadne tarsuru akit tri okhra du chada izal watani chadiya malana gubshu rek rokere sa so de giga sikarufo alifa bauda lawasa masal khair du jaye il bonne il wadne sariam lubia sariam gadr bab malik bab yad mataka masal khair birala kumka chuchui alay goy mo nangro daranga kol jono mirsiya Akit tak tak tak tak tak grisia. Kemel sek Malaysia. Mungulusu dar nabadeti. Bau am gurasa. De am gurasa ke masal khair. Tak tak tak tak tak tak grisi. Sa so de ge sirio rebe. Sa so de ge sirio. Kuz white. زي الحاج ادم سنتا ادم عبد العزيز نناب زين تروني ني ان رو خميس رو سيريو نفرتاين بار دوبريو سيري كارماشيني تيزيرينا فيني رجي دانتين غون كاغو تايتان دي مون فيانغاني نال كابين تكنيك تي اغديرو غوبر تي استاجير ني ني افومبي دابسيا دابسيا تريزور Lionel, pour que ce soit un peu plus technique.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة لكن ما انتظر الوظيفة إنما هو اهتم وشد حيله قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه وما انتظر الوظيفة الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء الهم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة أسست قرابة عندها 4 سنوات وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس شنو الشيء اللي خلانا لأن في احتياجات قاعدة الشباب الخريجين والما خريجين كل قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زولي رافقة من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تكون فوق نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه والفورماسيون راح حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوق نفسي ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط حصل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كإندها فوق التصوير إندها فوق الطباعة إندها فوق الريرير قال لحد درجة قال نساوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها علينا قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر قاعد نعلم الشباب في اللغات اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية قاعد نعلم الشباب في السجير نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات السمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة دربنا الشباب في الطاقة الشمسية دربنا الشباب البنات في عن الرسم دربناهم كمان في عن المشاط دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور دربناهم في الكعك دربناهم في الصابون دربناهم في عدلين الفوطة دربنا الشباب في عن اللاشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي لاشو ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو تيسي ساكت كيف يقدروا يحاولوا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوقه دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والطاسات والشنو ده كل الحاجات اللي دربناهم فوقه. قاعدين نقيمه أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي شنو الممنوع شنو ما ممنوع حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها ال30 دقيقة تسيف فوق شنو ال10 تسيف فوق شنو ال40 تسيف فوق شنو ال20 تسيف فوق شنو كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص لان بعد الناس الصحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نلم معهم الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده لابد مهاراته تكون مثل ده ويقدر يمشي في الجامعه المثل ده خلاص ان نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بش عضو فوقا لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حقا خرابه السنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد خرابه السنه كامل كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الرجوف التواصل الاجتماعي بالاخص الشيء الاخر بالتاني كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات والصفون اللي مؤهلين الشيء المعلومه اللي جينا دي جينا خدناها في عرض الواقع مع الشباب ده قدرنا ووقيناهم فوق كل الاشياء دي حاجات كثيره قال نحاولوا بكونه نكونوا فوق الشباب عشان الانسان يقدر يحاول يكون نفسه
0: ما شاء الله مركز ده انتم تدربوا مجالات كثيره مره
1: نعم.
0: ذكرت حصه في الخياطه وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط كيف تشوف البنات كده كيف جايه هتكون في المركز تشوف كيف هل بيجوا بك أن عندنا عادة البنات كيف الغالب كي الناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بأخذوا مؤخدمة
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسة المؤسسة وشنو بحصل في المؤسسة لأن أنت لقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادم بسيط فوق وبديك بيت تمشي انا هنا لدرجه بكون واحد بالتليفون بس ينادوني يا اخي بتمشي اللي مش تجري معاك ده عده مرات حاصل لانه هم من عندنا فوقنا السخه والحمد لله من بدينا لحسك شيء بيكون مشاكل ولا شيء واحد كي واجهناك بيكون تقول لنا عقوبات او تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده اهالي ميلزمون ما يجدك ما في مجرد ما قلنا فيه التدريب قاعد لحد بها يانا ده او لا امور هم بجو يا اخي انه بتدريبات اللي عندك بنشيد قاعد يسال كان خلاص تجي ان شاء الله عندك شغل ده نادوني بالتليفون نجي عده مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيه تدريبات قاعد احيانا بعد التدريب بدل درجه البنات تبجوا كثير من الاولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله إن شاء. بالذات في مدينه ام هجر التدريب المهني ده انت تشوف اهميته كيف
1: صراحه التدريب المهني مهم انا هنا اليوم كان فتحنا في ام هجر ده اننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسي عند ركشه قاعد بخدم مكنه قاعد بخدم سجير النجاره الادمنيجوري مثلا عند سوق بسيط كحتى قاعد بيسوقه معناتها اشياء كثيره قاعد بيسوها ما طبقوا إداري فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم هجر
0: صحيح
1: الشباب ده الحمد لله بيكونه بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب
0: جميل لله جميل هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أونابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب
1: جهات تدعم الشباب ده كي ما عندنا أصلا أنا فقط لقينا دعم من المستشارة حسنة موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة معناته الطلاب الماهرين العوائل في المدارس دي شالتهم دربنا نام لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا السويد جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي الكان ما يتوفقوا بيكونوا بدوا الدراسة ومعشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القيادة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم السياده بس القلق هنام ده اللي مرقوا فوق في الهفله ده هم السياده خيطوا بايديني فصلوه وخيطوه ومرقوا فوقهم ظهر صراحه جميل مره واحد كبس زياده على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الاخت البرلمانيه كبرى ظهري سيد انا منك نجي يوم 29 هنا الشهر الفات ده بس سوينا الحفله الختام كل شيء على 33 طالب وطالبه الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فتره هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم قاري في المجال الاخر ده ما لقينا اللي بس في الاوام السابقه في أنا المشروع أنا أناجس أنا بشخصيتي اللي قد دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ذاكولا لقد دعم من مشروع أنا السن كامل أمبلوة وكده كان الوزارة خطتها ده كل جينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء ده وقدرنا واصلنا فوق
0: جميل إن شاء الله. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كم في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجمينة عشان يساعدكم أنتو ذاتا في بعض المجالات
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز أنا الأخ صلاح الدين حسين الشاذ اللي بنادو سيفا قاعد إننا كمان في عاتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه إننا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد إننا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأقي سيفا نصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دل عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسا في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس
0: جميل طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بالتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل او عندكم صعوبات اورد الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا
1: يعني هنا اشكالياتنا الميدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافيه يعني ما كافيه لان الجانب المهني دي الميدات دي بتحتاج لها قروش والمركز الوحيد ما بقدر بيكون يكون كل الميدات يعني هسه قاعد نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده نقدر ناهلهم فوقها والشيء المعفي ده الصعوبات اللي قاعد نواجهها دي واشياء الاخر أنا هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده أصلاً ما في حس قال نبذل جهودنا بس الفرد الشغل عندنا قاعد نخدمه فوقه، والشيء الاخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الايارات البجو قاعد بهنا المشاركه ده بس قاعد نحاول نسوق فوق، لكن شركاء كده ما في. والشيء الاخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات، ده في المفروض لابد يكون عندهم اكومبانيما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت، نقدر الشغل اللي مجال يتدرب فوقه ده يتدرب مثلا في القياده على الاقل يلقى لي مكان او يلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على ارض الواقع، مثلا يدور في الدره في الطاقه الشمسيه يلقى له معدات يمشي خط في ارض الواقع، يتدرب في الانديجو يخط معدات يسيب، لكن في المجال ده صراحه ما في. اللي بس كان جمعيه شباب السخافه بلا حدود انت الاخ ادريس حمدان ادريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقه الشمسيه جزاه الله خير، اننا بنات ثلاثه شاركوا معنا، البنات ثلاثه دول جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساوي سوق فوق الامل، لكن مجال اخر جانب اخر تجي تساعد هذا ما في.
0: اكيد نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينه ام الحجر للشباب يعني ابرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا اشكاليه احيانا في التوجيه ده مشكله مره واحد كبس، اي انسان ربنا خلقه بصفات خاصه ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحه ماهر مره واحد كبس، ومجال واحد ده ما يقدر معي دون كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم، لان نادو ما بكون لسه فوق يمشي قدام كده تبهلك بقبل دون قادرين نوجههم، اي نادو يكون عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه. انت دلاله كان سويت الشغل كده تبقى معي، كان سويت الطاقه الشمسيه تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطه تبقى ما شاء الله، كان سويت كده تبقى ما شاء الله. ده بالنسبه للتحديات. التحديات الاخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدر يبدو فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا الهيئه الوطنيه لترقيه العمل اونابي ولا كده، هل تواصلتم مع الجهات دي؟
1: اونابي تواصلنا، اننا في اقليم البطحه في اتش جاي قرابه 3 سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سوى لنا تدريبات، وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحسن ابنا ده ما تقريبا 3 سنوات سمينا اللي بس في الاخير في اتش شالوا بعض الاشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطلة دلة نادم كي بيكون نادو كله ما في اللي بس في عاتيا. بالنسبة لجانب حنا السينجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في عاتيا شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل، مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما وصل، أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون اتواصل معايا لا ما قبل أصلا كبس خلاص أنا كله ماشي خليت، حتى في جمعنا هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بخدمه، لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة، وهسه أقول أنا بنحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معايا إن شاء الله.
0: سيد إبراهيم الرحمة نحن طبعا قاعدين في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ديل؟
1: أنا الرسالة الدائرة قاعد لمالي إخواني الخريجين، أنا كل واحد من ضمنكم خرجت من 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة، حاولت أول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان بقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا، أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس، الإنسان ما بتطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهذا محل حاول كوي لك مهارة كربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله، عندك المهارة بجاي وعندك بيكون الوظيفة بجاي، لأن المثل بقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 هذا شيء جميل مرة واحد كبس، مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بقوله مثل الكرسي ورجله واحدة، كان الرجل الواحد انكسر دمارات الكرسي بقى، لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بقى ما فيه كل آخر يتركز دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين ان جسم من اعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بيدبروا ما بالك انت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتود الا تعتمد للوظيفه ده ما حلل. الشيء الاخر انساني ما يعتمد بس للاسره، انا عندي اسره مرموغه بيكون انا اللي بنطوني بيصرفوني وبيسوا لي جاي يجوزوني ويسوا انا نقعد الا للاسره ما نسي عمل ده كله ما حلل. والشيء الاخر الانساني ما تقول بيكون انا بس اتخرج مثلا في مجال القانون اللي نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى، انت بكون ارى اليوم اتخرج في التاريخ وداك وجهك قبل في مجال انا الحاسوب قبل قال نخدم، يمكن تتخرج في مجال اخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال اخر ده كله خلينا نحاول. اصلا كان عمل ما عندي اي عمل ده إب ما في الانسان انت حاول ابدا مجرد ما بدات الله سبحانه وتعالى ما بخليك اصلا كبس، لكن اقعد مكتوف الايدي عندك اسره تقدر تكون لك اسره داير تواصل في المجتمع داير تسيء اي شيء انك اخراجك قاعد الوالدين ده صحيح جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا عنينا لجوا خليه لو هم يعتون مشولهم، لكن نادم لو عمرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهاده وعندك جواز تقعد تتقي ساق الاسره ده ما حلك، خلينا نحاول نبحث لنا عن مهاره اي مجال مجالك قاعد مراكز التدريب دي قاعده نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر ان شاء الله نبدا فوق الشيء لان الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كلها كبدوا من البسيط، ما نقدر نقول يبدو من الصفر الإنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد، لكن من البسيط الشغل عندك بسيط تخط على أرض الواقع، ومش ما بقولوا لي كل حركة دي إن شاء الله فوقها بركة، وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دايما نقوله للإخوة الشيء كناس عندي الاستطاعة ده، كان شفت في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي وأنت عندك شيء ده، حاول أتأمى حاول أتأمى خليه يمشي لقدام. أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة، هو أنباتك ربنا سبحانه وتعالى وفقها، يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشلك منه، كان بقول اثنين ثلاثة وأربعة في الأسرة ده معناته تقو خلاص للأسرة كل التخفف لا وتكونوا. اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله، لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في. كان شفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سيخة ما نادم فوضى ساكت ده، حاول أتأمى في المجال ده. حتى الكوادر كل أطلب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينوا الشباب، كان شلتوا ماشي لي في مجال قاعد بكوي الناس أو كمان بدر بكوي نفسه ولا شغل واحد، حاول أتأمى بالشغل البسيط ده. اليوم أنا الآخر خليك في المركز أنا جاب لنا سيزوي كل ما نتساعدنا شاك مثلا بيكونك اتخرج في المجال عن الطاقة الشمسية مثلا، عديت لي بيكون مفاتيح وعديت لي حاجة بسيطة كي بيكون استمر فوق كل ساعتها. اليوم شاب درب في مجال المكنة انتهت المكنة بيدا كل ما نات ساعتها، دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده، الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل بس. اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو؟ اخذت النادم من موتوي بتقتله بشيله له شنو؟ عنده عمل بنود اللي في بيت بسرق بسيه شنو؟ دونك كل كده معناته عدم العمل. لو كان في حاله عندنا عمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها كتبقى ما فيها، والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل، نحاول نكون نفسنا ونسيل لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض، الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة عم حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر، وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية جاد تقدم لكم برنامج خاص بالمركز الصحي القايد في مزرعة هنا السيد عمر دافيد ديران. وأهمية هنا المركز الصحي ده هي توفير الرعاية الصحية للسكان في المنطقة. عمر دافيد ديران قايد بيهتم بتربية هنا البهايم لكن ما نسي الناس، فيشان ده فتح مركز صحي بعالج فوق السكان هنا فرشة المي والحلال الآخر كله. والشي ده شفناه وقت ما مشينا في المركز الصحي القايد في المزرعة وسألنا الطبيب ناجي أم بريني القايد بعالج الناس. دكتور السلام عليكم.
1: السلام.
0: دكتور تورينا الحالات اللي بتجيك هنا تستقبلوا كم مريض في اليوم؟
1: مرات نلقى تقريبا 30 أو 40 إن شاء الله هنا.
0: هل عندك الإمكانيات الكافية للفحص الطبي؟
1: هسا أليان ده مرض الأولاد الصغير كل نداوم مرات البالي خمانة كوليشن الدقاق بأزم زيادة وكالشيبنا مشي للمرات أنا الرجال كل نخطو بنداوم ومانا ندرك نارون سنة ديليغاسيون كل مرات فان فوكال بوجو بفاكسيني أولاد يفاكسيني هم كل فاكسيني والكثير نقدر كي نخطو أجلنا فوقها في الأوين الخلبانين أوين خلبانين أولاد دقاق أوين خلبانين مرات القبال هم ما بفهمو الوائدين النادو سيبعين ما بفهمو بيجي فيزيت والمراك اللي جال من فيزيت نقدر كي نكربوها بإيدين اثنين وخلاص الدواء ننتوه مشي الدواء النادو فيرس فوليك ده كنا ننتوم الدم ومشي ناقصون ننتوم عشان دور أو أوين بيجي فيزيت بولد في الكونديسيون العديد.
0: هلا الناس اللي قاعدين بيجوا هنا في السنتر هناك ده الناس الشقالين جوا هنا في المزرعة بس ولا الناس اللي برا في الحي هناك الميدة كله قاعدين بيجوكم؟
1: هسه هنا اليوم ده الناس هناك الميدة كل بيجوا اللي نادو زون آ ناس المراك كل بيجوا زون أور زون ناس أنا الروم كل بيجوا ناس أنا المسكين كل بيجوا ناس أنا الجورمونجو كل بيجوا ناس أنا فرشة كل بيجوا ألم فودي كل ناس وعارفين في الدم كل جو دم بدقيق كل بيجوا هنا ونسولهم دواء وإن شاء الله بإذن الله بلقوا آفي هم كل فرحانين.
0: تقدر تورينا أغلب الحالات اللي بتلقوها هنت المرات هنا دي شنو تلقوا السريع كده؟
1: البالي ده كتير مرة نلقوا البالي أنا ذاتا كي نسول نفس نقول والمال البالي بي كتير وخلاص من بعد شبنا كده من خريب يعلم كنا نتم وسيف يبنوا في سنجة أولاد دقاق في المرض أنا لقوها دو شنو دول كل نخبروا فوقا أولاد وادين مرض أنا الرجال أنكين ده كل أولاد كل بأزم أما الوالدين ما أباد ما في مكال وسخير بالنسبة بالسخن وكذا بيقولوا بالي بس ومن بدان نقولوا أسوق الله مرض ده ما بالي أنا نعرف أساسا مرض الوالدين نورون أسوق الله كده كين خلاص ننتظرهم دواء هم يلقوا آفي ومشي الدمر.
0: كان بعد ما كشفت على المريض ولقيت المرض سويت لي الأوردناس وين بلقى الدواء في الصيدليات البرة ولا جوا هنا كل عندك الصيدلية؟
1: لقينا المرض في إجزاء لقينا ده خلاص نعرف ننتظر الأوردناس ومن بعد أنت الأوردناس فارماسي قد ما أنا هنا بس خلاص جوا هنا بس بيشيلوا دواء وهادر حاضر نسولهم هنا بنسولهم الوالدين المن قالوا لهم ومرات كي خلاص بمشوا بيت ونجي لهم نسولهم كنترول راندوف انا سيجي انا كنترول نهار مردان لقي افا ما لقي افا ما انا انتو دواء بمشوا بيت نسولوا الدواء هنا وانبعكم نقولوا تجي اوكي ونشوفوا عافية نقول نخلوه نسولو كنترول ويكزما دي كنترول كنت نسوه قبل نخلوه نادم دي.
0: تعامل هنا الطبيب هو واحد من العلاجات الأولية هنا المريض، فتعاملك إنت مع المرضى ده كيف؟
1: كان نادم مردان وكجا وكان مش شبنا أولاني شبنا ده نادم كجا دخل في المستشفى دخل في البورت الكبير ده لنادم ده الأولاني بالسلام يعني مش إنت كيف نادم رقت بالسلام السلام عليك كيف اسمك وكيف كيف رقدتوا آفي جاك أشياء تعبان تجي تجيبها تمر برد كل هذا مسألة تجيبها داخل خطها في السرير وخلت خلي يرقد شيء انجمه وكرقد شيء كتوعنا أشياء دقايق وكذا دابت شيء وكتاب تسرب بتن خبر ربنا كل سامش اللي أنتوا قاعدين ما صاروا لك شلنا رم دابق شيء تانكين قوم داب أولان تقوم تسألوا كونسلتاسيون تخطها يعني تشوف التنسيون دو تمبيراتور دو خوم دو تخطها كومبلي قوم تسرب تسمع كيك يعني سوق النار مردان بهيس في زمنا أنت تداوي له مشي في نفسك ونادم مردان ما يدورك عشرين وانا علم ده نجيت اوكازيون كي اوبورتونيتي كي نادي لي اي مناز سمو عشان نادو مردان ده الا بود ان يقولوا كلام نشولو مش النار مش اخونا مش بل ان اخواننا نادو مردان وتقوم تكشر له ده ما ممكن ما ادري با. ما انت لابس تخلى بول ابي ونام دير بتكشر له يعني ما ادري ده بغزيد له مرض ده انا ده كان شيفر تو ما بيجي اديد انك الناس

0: داكو هوا فتا إذا سيسانتا جدا قايدة وإندينا لابوراتاني كرومان إتنين داكو ماماتا تايا كل قاد ماي وزينبا زينبا داكو دي كل جسنير ألوم بس مرقب كما كده هي قايدة أي مكت أنكون جاي في ديركو الله علم داكو اللي قاري فارماسينا هي قاد كوتي فارماسي وكامل كي هي قبطان قاتيب كوتي جسيونا وبيتال إنت
1: كطبيب عمومي فكيف قدر يعني تجمع العلاج هنا الناس الكبار وهنا الناس الصغار كل بيطيق بتقلب وتعاليهم
0: كالجو هنا خلاص ناس وهيد مرض فوقهم قاعد بسيط بس وما حرف هنا بيجي بيقول لك انا ده عندي وجرات وعندي لي دسميجا بالسخين وجر دسميجا السخين مرات ده بيكون في تيفويد بيكون في باليو مرات بيكون في دم ناقص خلاص انا نشوف دراج نسو اكزامان ده كاسيتا خلاص اللي نادم ننتلو ده ونسولو سيفي مش اللي انا سخين سخير سخين سخير ده كالمرات ما ياكل ما يرضى ولد التعبان مرة المرة خلبان يكون مرات كالمرة إندا وجرات كتير وجسمها قاعد بيسخي ولا إندا وجدتني إندا وجد سلوك ده قاعد يدانجي أنا فاهم قرصيس وكالنار كالجناس إذا دم ناقص هذا بنا نقول دم ناقص كده دم ناقص ده نقوله ده سيرجع لابد أن هذا بس كجينا في دم ناقص زيادة عن سوري فرنسا وننتم فوق كونسي كتير من بتقول يفوتوا
1: كتير من الدكاترة في بعض المستشفيات البرة تعاملهم كعب مع المرضى فأنت كواحد من الأطباء لهم تنتهز الفرصة تقول لأخوانك ديل شنو واحد أنت كان
0: opportunité al dahas ay mo mal gita len en lancer message de nas kullu yani khidme na docteur da mish el don so Allah anta nazala anta na fo o do Allah nazala inta nam da ku gat dawi na dum na majri tqul inta ana ayan ayan kif talba lek blouse abe tji tqul lek inta docteur inta ke wa khalat ji nas gadi mardani o tji fut fo mish el farat salam ma salam o tji tfut kama jo ki na mardani balan mardani tji khidme tqul tji tq ma fi o Allah khatak da khatak lek dawi nas ناس مردانين ولا بود ناس مرتكو بيد اثنين وناس مردان يعني ما تكشر له ما تكشر له انت كشرن ده ما في تكرو بيد اثنين ناس يعني بداو ناس مي فودي ري اشيك نام كاميرا كنت في سرير ما سي نار مترك في سرير خلي راه وشيه وتسلم اوكي تزايل نار مردان ما ممكن انا خدم مع الدكتور اسمه جيمس امريكي هذا مو قريب سوى انا 5 سنين هو بس فورمينا دوار لي شنو يوم درمش امريكا من اكي كنار بس مش انت رجع في تشاد تيت 3 سنين دغمال جيت ورا في دم باتون اكي 3 سنين دغمال غير ما اكي نعم كاي دو خط بورت برا تسلم مش اخو تكرو بيد انت تنزم تخط تجاي تجيب جاي تيفك علمي انت له خليه يشرب يا اكل يا اخوك انت كنت انت له يا اخو ترقي له تيب قال ما انت غير ملاك تجري جاي جاي جيب برا في بوتيك قاعد كنت تقدر اي ما ترجع كي تشيل انا مو ادور امشي بيه اخونا يجي كمان نقرس كله تقعد تعاون انت له قلت له دواء تسال اكل ما كان ما كلا جينا 5 تكات بيلو تلقى فوق حسنات ما انت جاي بتقول دكتور وربنا ابيت وين نام يعني تشيفه مش البزه انا يعني تزعل جاي سايلين مره ما ندور ده انا رايح جينا ندور نفسي لي كومبليك تريتوار دي تشاد ديسوم ده لي كادر دي لا سانتي ده ده اللي بنتان اما انا ناس مرتين دكتور نشورم اديل عشان ممكن يبقوا فرحانين ده الكلام
1: رايك شنو في الفكره هنا المدير القمة بي فكر وانشا المزرعه وفتح فوقها مركز صحي
0: ندورك يا هسه اي مناد من في كوتي انا اوبيتال شنو كان ديستريك شنو كل يقدروا كي يخطوا بالهم في كدر اني ناس قاعدين ده ما وين اخواننا كثير يهدوا معنا وكان الخدمه دور استفاقي ودور مفاهمه بيناتكم كله وكان مش النار مدك ما في ده الا بد الواحد قاعد يقدر كي يعني يقول انا اخوي ما في كل يقدر يخدم بالادي واستفاقي الاسبري دي كيب عشان اي مزول بيكون الاسبري عشان تخرموا تفهموا بيناتكم وزعلوا كده ما يكون يعني يكونوا ناس طيبين وتخرموا بالراحه والجماعه كنت تفرق
1: رساله اخيره للناس التشاديين وهادين مرضانين واحد ما يجي المستشفى هو يوم الجن المستشفى دي ده خلاص يعني مرحله اخيره تصعب للطبيب ذات علاجه
0: كلام كده كلام طيب ما راختي هسه قاعدين برا ده كثير من الناس مرضانين ما نجي نمشي داو في الدكتور شكو برا بيتانو ايبر همان كالوجراس ولا نام بيقدف ده بيقولوا بالي بس خلاص قدفين ده مرات قصدك بيقدف انا صغر كثير بيقدف خلاص هم بيقولوا نام دخلت عند مرضان وكده يمشي بيتانو ايبر 100 200 تانو ايبر ده بعدين مرض دمرت اخر ما يفهم نعم بيداوي بالي 3 يوم ما خلى ده نكون دم ناقص خلاص مين دبي له دم ناقص ما خبر بين ده كيك يوم جا خلاص يتدر شمس هو بس خلاص بريبار اساسا في بيتنا جا فوق راه يتدر راقد بلا خشم كان راقد بلا خشم ده هلا بدك بالي شي كل بكتور خلاص مين ده كان راقد بلا خشم انا نشوف سوا لك الايدرن شنو كرفيزون شنو ده النجم نرى تذن ريفروفو بتر كبير وامانا انه خبروا من نورو قال حسيتوا ده تعالوا بدري كجيتوا بدري في اللبتن بيساعدكم وانكم بيساعدنا اما راه يعني بيت بس كي مرتكم كيف بيت وهرا خديك زياد الوم الوم باك الدائري فوق عندك وجراس وما تداوي كي الم الين في تشاد دمار ده سكر دبت مشاكل كبير تنسيو ناس ما كان سو كنترول نعم ياخد جروب كي يشرب له حاجات كي كوكا وشندو يشيدو ورك في يوم ده يجي اكوبتال يقول انا خلاص انا في الليل نبول 4 5 6 7 مرات في الليل نبول ما ننوم هو ما يفكر ومين بدانا فكرت هو كان كثير من الناس كثير وايد داكو مرت في جنب مرداني اي تم تمشي بول تجي تم تبول تجي وخبر ما عندك وهترسخ المرض السكري ويوم في

0: مرة جد دخلت دريكت ما قلبي قلبي مرة دخلت ماتت ودنا في بروفنسيل ماتت دريكت سوق وادين ده بيكون مشيلة عشان كا انت مردان ده تجي في الابتان تجي ولا تانسيون كل جاي تجي ده تانسيون سكر لما لك سوق لما بغان تلم خربي طيب انا هدو على بود الناس يشوفوا في كنترول وبوجي الابتان يشوفوا كنترول نفسهم كل ده الكلام.
1: المركز الصحي ده قايد في جنب واحد الصيدلية تقدر تلقى فوق الدواء بثمن مناسب والشيء ده بيساعد السكان البعيدين من المدينة خاصة كبار السن والأطفال الدقاء عشان يلقوا الدواء بسرعة لأن الصيدلية عندها أهمية كبيرة في الرعاية الصحية وتوعية السكان من الأمراض. زينبة آدم أودا مسؤولة عن الصيدلية.
2: عندنا جست دواء النسيسير كنا خدمه فوق بريميرا إرجان ساقينا سيرتان بروجي ده بس وعندنا الإكزامي كل إكزامي المهم حاضر نارم دي فيها على الضرورة ده مسوي عندنا إكزامي أنا بالي أنا تيفويد أنا ويموغلوبين نشوف نارم دي اسكي دم مشيا ولا دم كتير ده كل عندنا قايت وعندنا أنا رطوبة وحنا سكري ولا أنا في هاش ده لو كل عندنا زول كان جاء نشوفوا من ديانوستيك هكا تحاليل الانجينا دون يسو الما انجينا مثلا ايكو دول شندقا نرسولي قدام يسو ويجيبوا لنا النتائج.
1: زينب تقدر تورينا هل الدواء في مكانكو هيني ما غالي؟
2: لا لا الدواء ما خالي يعني ناقينا ارخص من الفرماسية البرة والشنو بمية ميتين ده بس تست عجينا كل أنا بالي لمية مثلاً الأموكسيلين عندنا بمية الباراسيتامول عندنا بعشرين يعني أي شيء هنا بسيط.
1: هل في جهة معينة قاعد تدعمكم في مجال هنا الدواء ده ولا قاعد تبوؤوا أنتوا ذاته في الفارماسي؟
2: لا لا زمان كان قاعد يجيبوا مساعدات في عندنا ناس كده قاعدين يجيبوا ما قريب كهسا مثلاً مش لسنة تقريباً ده ما جابوا اللي نخدمونا بس نبوا من الدواء نكفوا من الأمال دي بس
1: كل عمل ده عنده ديفيكولتي فشنو الديفيكولتي انت قاعد تلقيه هنا في جانب هنا الفارماسي؟
2: في جانب الفارماسي زي ما وردتك أول زمان ده سانتر ده قاب بخدي مجان في دواء ناس جابوا ساكت وجابوا ساكت انت زول ما تقدر تبيها ومع الوقت ده دواء ساكت ده بيقى ما في خلاص يعني خطينا لهم تمن المية الميتين الشنو ناس وعدين ما عندهم وعدين الانهم كريد أول في الجراتويتي ده هم يدوروا الجراتويتي شيء غاني فهم لهم كده اننا كل دوره هسه ما عندنا ساخي قال نغوبيا واننا كل غاني ساودوم لازم هم كل يساودوني يفهموا حاجه لان ما في اخر صعوبات.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تقترب ساعتنا الآن إلى 8:50 بعد 5:00 حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينة وضواحيها. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم إلى مسامعكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم الخميس 7 شهر ربيع الأول لسنة 48 و400 الهجري، الموافق 20 أغسطس لعام 2026. المستمعون الأفاضل كالمعتاد، فعند تمام 6:00 ستتابعونا إلى نشرة الأنباء، وإثر النشرة الإخبارية المسائية الأولى لليوم ستتابعونا إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم الصحة. المستمعون الأفاضل يخدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني أجيدي روغوبرت، وفي طاولة المراقبة بونكاغو تيدانجي، وفي التقديم معكم آدم صابو الموسى. انتظارا للنشرة

0: المستمعون الأفاضل، تشير ساعاتنا الآن إلى 6:00 تماما حسب التوقيت المحلي هنا في مباني أنما. وإلى حضراتكم نشرة 6:00 من تقديم الزميل حسن الكريم محمد سيد أبو زين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون المستمع الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرتكم النشرة الإخبارية وإلى أبرز عناوينها. القصر الرئاسي يشهد اليمين الدستوري للقيادة الجديدة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد بحضور رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديفي إتنو. ومدير المكتب المدني بالرئاسة يترأس مناسبة التسليم والتسلم بين الأمين العام السابق والجديد بالرئاسة. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشرة أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. مرحبا بكم. أدت القيادة الجديدة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد اليمين الدستوري اليوم أمام المحكمة العليا التي نقلت استثنائيا إلى قصر تومي، وقد حضر المناسبة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. تجاني مصطفى محدي والتفاصيل.
2: شهدت السلطة المستقلة لمكافحة الفساد في البلاد عهدا جديدا على مستوى قيادتها، وتجسيدا لهذا التغيير احتضن قصر تومي المراسم الرسمية لتسليم المهام وتنصيب المسؤولين الجديدين تحت رعاية وإشراف مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. وقد جرت المراسم وسط أجواء بروتوكولية، حيث اصطفى حرس الشرف بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى في الدولة وكبار معاوني رئيس الجمهورية إلى جانب أعضاء المحكمة العليا. وقد تم تعيين السيد نيديو توبديو مراقبا عاما للسلطة خلفا للسيد عثمان عبد الرحمن جوغرو، والسيد محمد صالح يوسف واشون نائبا للمراقب العام خلفا للسيدة فاطمة عبد الكريم سماعيلة. وفي تمام الساعة 2:00 بدأت مراسم حفل أداء اليمين الدستورية، حيث ترأس الجلسة الرسمية رئيس المحكمة العليا القاضي سمير آدم النور، الذي أحال الكلمة إلى رئيس المسجلين لقراءة مرسوم تعيين المسؤولين الجديدين. وعقب ذلك ألقى النائب العام كلمة ذكر فيها بالنصوص القانونية والتشريعية المنشئة والمنظمة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد، مستعرضا صيغة اليمين الدستورية وموجها جملة من التوجيهات والنصائح لضمان أداء مهامهما على أكمل وجه. وبناء على هذه التوجيهات القيمة، دعا رئيس المحكمة العليا القاضي سمير آدم النور المسؤولين الجديدين لأداء اليمين القانونية وفقا للصيغة المعتمدة، والتي يتعهد بموجبها المسؤولون بالوفاء بمسؤولياتهم بكل أمانة ونزاهة وتجرد وتغليب المصلحة العليا للوطن. وفي ختام مراسم أداء اليمين الدستورية التي تؤذن بمباشرتهما الرسمية لمهامهما، تلقى المسؤولان الجديدان نيديو توبديو ومحمد صالح يوسف واشون التهاني والتبريكات من مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة ومن كافة الشخصيات الرسمية الحاضرة.
1: كما شهد القصر الرئاسي اليوم مناسبة تسليم وتسلم بين الأمين العام السابق برئاسة الجمهورية والأمين العام الجديد للرئاسة. ترأس المناسبة الوزير المدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية عزيز محمد صالح. اسمحان جروتيدو والتفاصيل.
3: شهدت رئاسة الجمهورية مراسم تسليم وتسلم للمهام بين الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري وخلفه إدريس أحمد إدريس، وذلك عقب صدور المرسوم الرئاسي رقم 2159 القاضي بتعيين إدريس أحمد إدريس وزير دولة أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لمصطفى محمد مصري الذي دعي لشغل مهمة أخرى. جرت مراسم التنصيب بحضور الوزير مدير المكتب المدني والأمينة العامة النائبة لرئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني ونائب السكرتير الخاص، إلى جانب المستشارين والمديرين والمساعدين ومختلف موظفي الرئاسة. وفي كلمته هنأ الوزير مدير المكتب المدني عزيز محمد صالح الأمين العام الجديد على الثقة التي منحها إياه مشير تشاد، مشيدا بكفاءته وخبرته ومساره المهني والذي شمل تولي عدد من المسؤوليات في بنك دول وسط أفريقيا ووزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات المالية والمصرفية. من جانبه أعرب الأمين العام السابق مصطفى محمد مصري أن تهانيه لخلفه، مؤكدا أن إدريس أحمد إدريس يمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة القيادية التي تؤهله لتولي هذا المنصب الاستراتيجي. وأكد مصري أن المسؤولين في الدولة هم خدام للدولة، وأن مهمتهم الأساسية هي خدمة البلاد ودعم مشرجات محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية والأمل بروح الفريق والتكامل. كما وجه الشكر إلى موظفي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على تعاونهم خلال فترة توليه المسؤولية، مشددا على أهمية العمل الجماعي، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لمواجهة التحديات، مؤكدا أن عدونا الوحيد هو الوقت، خاصة في ظل بلوغ البلاد منتصف الفترة الرئاسية وما تفرضه المرحلة المقبلة. أما الأمين العام الجديد إدريس أحمد إدريس فقد عبر عن خالص شكره لمشرجات على الثقة التي وضعها في شخصه، مؤكدا أن اختياره لتولي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالنسبة له يعتبر شرفا كبيرا. كما أعرب عن سعادته بالعمل إلى جانب مختلف المسؤولين لخدمة تشاد والشعب التشادي، مؤكدا أنه مستعد للتعاون والعمل مع معاونيه، مبديا أمله في أن يكون التعاون متبادلا بين جميع العاملين في المؤسسة. وتعكس مراسم تسليم وتسلم المهام مبدأ استمرارية مؤسسات الدولة والتداول المسؤول للمسؤوليات، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل والعمل الجماعي بما يضمن مواصلة تنفيذ توجيهات القيادة العليا ودعم مسار العمل الحكومي وخدمة المصلحة العامة.
1: عرض يوم أمس بمركز النجمة تقرير الدورة الرابعة لمنتدى تطوير سلاسل القيمة الذراعية وعرض وثيقة المفاهيم في الدورة الخامسة للمنتدى. ترأست المناسبة السيناتورة ليدي بيا سومدا إلى جانب المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجيانا عبد الله هارون آدم.
4: يشكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لتبادل الآراء والخبرات حول عدد من القضايا المرتبطة بالقطاع الزراعي، من بينها إعداد مشاريع قابلة للتمويل وإنشاء وحدات محلية للتحويل الزراعي، إلى جانب تحسين فرص وصول النساء والشباب إلى التمويل، وذلك بهدف الإسهام في تحقيق السيادة الغذائية. كما شارك في الدورة الرابعة لمنتدى تطوير سلاسل القيمة الزراعية نحو 2700 شخص يمثلون منظمات المستهلكين والتجار، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات العمومية والجامعات ومراكز البحث العلمي وشركاء التنمية. بدورها رئيسة اللجنة التوجيهية السيناتورة ليديبيا سومدا أكدت بأنه في ختام أعمال المنتدى تم تحديد عدد من الأولويات، أبرزها تسهيل الحصول على تمويلات ملائمة وتحسين هيكلة منظمات المنتجين وتعزيز التحويل المحلي للمنتجات الزراعية، فضلا عن ضمان مرافقة فعلية للمستفيدين، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يشكل محطة للتحضير للدورة الخامسة للمنتدى التي ستعقد في فبراير 2027 المقبل، والتي ستشكل فضاء جديدا لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين مختلف المتدخلين وتطوير سلاسل القيمة الزراعية وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
1: وإلى مدينة قريضة التي انطلقت منها أعمال الورشة الفنية التي نظمت لوضع وثيقة التخطيط المتكامل لمحافظة دارتامة، جرت المناسبة بحضور السلطات الإدارية والتقليدية بالمنطقة. وفي التفاصيل مع مراسلنا النور أحمد خميس من مدينة قريضة.
5: في هدف وضع رؤية متكاملة تنمية بمحافظة دارتامة خلال تشخيص واقع المنطقة وتحديد احتياجاتها في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تستجيب لتطلعات السكان بمحافظة دارتامة وولاية وادي فرع على وجه العموم، شهدت الورشة عدة مداخلات أشادت جلها بدور أوني أبيطان، آمنين في أن تخرج الورشة بمعطيات من شأنها أن تسهم في تنمية دارتامة. كاميل أمبرنت منسقة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تشاد، موضحة أن أوني أبيطان هو برنامج تابع للأمم المتحدة معني بالتنمية الحضرية والإقليمية، وتتمثل مهمته في دعم الحكومات والسلطات المحلية في التخطيط المستدام لأراضيها، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزوح. في كلمة الافتتاحية رئيس مجلس ولاية وادي فيلا محمد مكي آدم نوه إلى أهمية التخطيط باعتباره أداة أساسية للتنظيم وتوجيه المشاريع المشاريع التنموية، مؤكدا انسجام هذه الرؤية مع الإدارة السياسية لرئيس الجمهورية رأس الدولة مشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي جعل اللامركزية فعالة وأكثر قربا من السكان. وينتظر أن تخرج أعمال هذه الورشة بمقترحات عملية من شأنها أن تساعد في تحديد الأولويات التنموية لمحافظة دار تامة ووضع أسس تخطيط أكثر انسجاما احتياجات السكان. من مدينة غريضة حاضرة محافظة دار تامة النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
6: احتفل يوم أمس العاملين في المجال الإنساني باليوم العالمي للأمل الإنساني الذي يوافق 13 أغسطس من كل عام، وذلك تحت شعار العمل من أجل الإنسانية والتضامن والصمود في مواجهة الأزمات. كان ذلك بمدينة قوس بيضة التي توافينا منها مراسلتنا رضية معروف مرة بالتفاصيل.
7: في هذا اليوم لتسليط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني وتكريما لمن ضحوا بأرواحهم خلال تعبية واجبهم، استهلت المناسبة بالوقوف دقيقة الصمت تكريما على الذين فقدوا أرواحهم خلال مساعدة الآخرين. مندوب العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية لولاية السلا يعقوب عبد الله أشاد بالتزام العاملين في المجال الإنساني بالولاية بدعمهم للاجئين والسكان المضيفين. كما تحدث رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لولاية السلا جوز داديلو الذي أوضح بأن المنظمات الإنسانية عازمة في مواصلة مسيرتها والوقوف مع الحكومة رغم قلة الإمكانيات. في خطابه محافظ محافظة كينيكي عبد الجليل عيسى جمعة أكد بأن الحكومة تعمل دوما لضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الإنساني حسب المواثيق الدولية. بالإشارة فإن المناسبة شهدت أرض لفيلم قصير تجسد أهمية العمل الإنساني. والبيضة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
6: إلى هذا يوافق اليوم 20 أغسطس اليوم العالمي لمكافحة البعوض، وأن أهمية هذا اليوم نتابع التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
8: يحتفل العالم في 20 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للبعوض، ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء حول مخاطر الأمراض التي ينقلها وفي مقدمتها الملاريا. وترتبط المناسبة باكتشاف الطبيب البريطاني رونالد روز في 20 أغسطس 1897 عندما أثبت وجود طفيل الملاريا داخل أنثى البعوض الأنوفلس عبر حقن طفيليات الملاريا التي تسمى السوبريزويت عبر لعابها في دم الإنسان مباشرة أثناء اللدغ. وقد شكل هذا الاكتشاف نقطة تحول في تاريخ مكافحة الملاريا والبحوث المتعلقة بالأمراض. ويأتي إحياء هذا اليوم للتذكير بأن الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض تبدأ بإجراءات بسيطة، منها استخدام الناموسيات المعقمة والتخلص من المياه الراكدة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، إلى جانب التشخيص المبكر والعلاج الفوري عند ظهور الأعراض. وفي الدول الإفريقية خاصة المناطق التي تتوطن فيها الملاريا تظل مكافحتها أولوية صحية عاجلة نظرا لتأثيرها الكبير على الصحة العمومية سيما الأطفال والنساء الحوامل. وتزداد الخطورة خلال موسم الأمطار التي توفر ظروف مثالية لتكاثر البعوض وانتشاره. ويؤكد اليوم العالمي للبعوض أهمية تكاتف جهود الحكومات والقطاع الصحي والمجتمعات المحلية والشركاء الدوليين للحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق البعوض.
6: وإلى الفقرة الثقافية، تناول الزميل محمد عمر إدريس عبر الفقرة الثقافية موضوعا جديدا حول مشروع بناء المتحف الوطني العسكري الذي كان قيد البناء، فلنتابع.
9: تم إنشاء المتحف الوطني للقوات المسلحة قانونيا بموجب الأمر الصادر في شهر يوليو عام 2026، وأصبح الآن واضحا وأعلن عن تقدم أعمال بنائه بنحو 70% في بداية أغسطس. وكانت مهمته في حفظ ونقل التراث التاريخي والثقافي والتذكاري لقوات الدفاع، لذا كانت تستعد البلاد لامتلاك متحف وطني للقوات المسلحة، وبعيدا عن كونه مجرد فضاء مخصص للعسكريين. يطرح هذا المشروع سؤالا جوهريا، كيف يحفظ وينقل جزءا من تاريخنا الوطني؟ ويمكن للمتحف العسكري أولا أن يكون مكانا للذاكرة كالزي العسكري والصور الفوتوغرافية، الأوسمة، المركبات، الأسلحة القديمة، الأرشيف والشهادات، كلها يمكن أن تمكن الأجيال الشابة من فهم المراحل المختلفة لتاريخ جيشنا منذ الاستقلال وحتى العمليات الكبرى التي شارك فيها الجنود التشاديون. هناك مثال ملموس، معسكر كفرة الذي أصبح لاحقا معسكر 13 من أبريل ثم معسكر الشهداء، وهو اليوم بساحة الأمة بالعاصمة، إذ يرتبط تاريخه بالحرب العالمية الثانية وبالفترة الاستعمارية وبالتحولات السياسية في البلاد. هذا النوع من التراث يبين لنا لماذا يجب توثيق الأشياء والأماكن العسكرية ووضعها في سياقها. لكن المتحف العسكري لا يجب أن يعرض الأسلحة فقط أو يمجد المعارك، عليه أن يروي أيضا قصص الرجال والنساء والتضحيات وعواقب النزاعات ودروس التاريخ، كما يمكن أن يصبح فضاء تربويا للتلاميذ والباحثين والمؤرخين والفنانين. إذن الرهان أكبر من مجرد مبنى، يتعلق الأمر بتحويل الذاكرة العسكرية إلى تراث وطني متاح للجميع، لأن الأمة التي لا تحفظ تاريخها تمنح الأجيال القادمة الوسائل لفهم حاضرها، وذلك بشكل أفضل وبناء مستقبلها. ثقافيا ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: المستمعين الكرام، تشير ساعتنا باستوديوهات الأخبار بالإذاعة الوطنية التشادية بالعاصمة نجمين إلى 6:18، نهاية النشرة. عودة سريعة لأبرز عناوينها. القصر الرئاسي يشهد اليمين الدستوري للقيادة الجديدة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد بحضور رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتو. ومدير المكتب المدني بالرئاسة يترأس مناسبة التسليم والتسلم بين الأمين العام السابق والجديد بالرئاسة. هذا كما استمعتم خلال النشر لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. أجدير وبير كان في الحدث الصوتية في الإشراف العام والإخراج سمو محمد زين. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندور نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860، بعد الدول المتطورة كألمانيا وشنة مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. يعني نتأوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان رجلها واري برا واري داخل، ماله؟ عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحققوا ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل. يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، وعن احنا بالدارجة لقد نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هج فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبانة وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكتر كله لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل لا تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ده ويفحص شنو؟ طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي كيف؟ عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ده ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا يبدوه العلاج بدوه فاكسيناسيون هنا تيتانوس عشان يبارب ما الشتل ده ويتعاملوا معه بآلات حدايد وكي عشان ده بدوه شنو فاكسيناسيون ودم ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدوه فير أو حديد عشان يعوض له يعني دي كلها شنو فوائدة وبالنسبة لفترات زي ما قلت على الأقل أربعة الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منا ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة الزيارة الرابعة اللي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي لما سوا يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا الطفل هذا ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلده ولا ما تقدر تلده طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة لذات يشوفه إذا كان عنده زمان لا طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مرأة تمشي في زيدة تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد
1: نعم هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ده حابة تحمل ولا المرأة الولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي
2: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كله حمل لجريد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا نعم
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسا من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد ده هنا في جاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب بدأ أنتني هاي كل يوم نسمع مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير غرفتنا دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء الضرورية لشنو خطة الولادة اللي عندها عناصر أول شيء الولادة اللي تقوين لابد أنت المرأة الحامل وزوجها أسرتها الولادة اللي تقوين في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه تاني شيء ياتو برافقها المرأة دي أنت خلاص تلقى جمالها وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو قعد مع العيال في البيت كان مرة أول عندها عيال ده كله نجهزه هي كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل لي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات دي يقول أمشي جيب لينك حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرك أمشي جيب مرات يقول جيب أقاقل أمشي جيب أجيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي تبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة يعني المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يمن يقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا الدم انا بيه يا ما في ممنوع امشي فتشوا فلان جابوا ده جابوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت تلقى مشكله كبيره
1: معناتها مهم قبل ده نعرفوا فصيله الدم هنا مره دي
2: كله نعم ده كله اثناء الفيزيت بعرفه مره كان تمشي فيزيت ده فصيله انا دم ما شنو ده قاعد في كارناغا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله نار سليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع يجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزاريان تلد مثلا بعمليه سي ولا هذا شيء طبيعي لكن بهذا الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي يعطيه يقرر هم ترى يقولوا تالي سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروار ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفياتنا شنو؟
3: أمهات.
2: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يقولوا يا جماعة بيتكوا بين ناسا لا أنا دي إلا ما تل ندر نشقوه وين الراجل؟ الراجل يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه. الأبو يمشي فتشو قايد وين؟ يجي تال تال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو؟
3: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفون مسدد ده كي ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كي المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البلاد إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في البلاد.
3: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسو خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
3: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
3: المرات ده في كرتيات نرقمها أوين وجند مدربات دربوهم دير ما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي.
2: ما ممكن. ما ممكن لأن ليه قلنا ما ممكن لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ له فجأة بس تقى دي مرة ما شاء الله متخصصة استشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجا شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
3: لا
2: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو
3: عملية
2: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوه المستشفى أبسط شيء مثلا الصخير إذا كان شرب مرات مرة كاسر دالمي وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب مستشفى في بيتي ما زي المستشفى مستشفى عند صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم أيه جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
3: الصحة الإنجابية
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان نحن عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها يعني ده كله بأكده منه يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن هنا مستعجلين هي ترى آفي ما نمشوها كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني دي استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوهم الفاكسيناسيو الطفل يسوي فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج ده اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
3: بعد الولاده
2: بعد الولاده نعم
3: هنا يعني طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
2: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل نعم. باقي في رضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي بدأ نشوف ان شاء الله مره
3: الجايه في الحلقه القادمه ان شاء الله
2: في الحلقه القادمه إن شاء الله والوصايا دار نوري من هذا المكان أنا مناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة لابد نقوم بالأشياء اللي هسه ذكرنا إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكون بصحة شنو جيدة ونتفادى مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال نعم
3: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

مساء الخير بلنا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 بروفينس وتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس يوم 20 شهر 8 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات إنجينير بلين أجيدي ريغوبير، في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك غوفرنور أنا منجفا Gwon kaku day dandi.

0: تلقى البرنامج أنا أركن الدين العظيم أنا المجلس الوطني للشؤون الإسلامية أنا جمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على الخائل أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيتي وتلاوة القرآن وبعض. أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد. وخصصنا هذه الحلقة المباركة حول ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خصصنا هذه الحلقة المباركة حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محبة النبي عليه الصلاة والسلام بدون شك هي فرض من الفرائض التي فرضها الله تعالى على الناس جميعا. كل إنسان يجب عليه أن يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن والده ومن ولده ومن كل الناس. هذا شيء لا نزاع فيه، هو الذي قال ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني من الإيمان أن يحب الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حتى من نفسه التي بين جنبيه. هذا من الإيمان. ثلاثة من كنا فيه فقد وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا يعني شيء ذكره أول شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فكلمة مما سواهما هذه أدخلت كل شيء. كل شيء لابد أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة عليه. فهو عليه الصلاة والسلام له حق على أمته، له حق على أمته تعظيما وتكريما ومحبة، يحبوه أكثر من كل شيء. هذه المحبة واجبة، وهذه المحبة في الغالب هي شيء جبلي الله سبحانه وتعالى جبل عليه الناس. ولذلك تجد الإنسان في بعض الأحيان ليس مستقيم، معناه تجد الإنسان ده ممكن يخالف في بعض الأحكام الشرعية، تجده يخالف في بعض الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يرتكبها الإنسان. ولكن مع ذلك إذا سمع شيء يتعلق بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تجد محبته عليه الصلاة والسلام متجذرة في نفس ذلك الإنسان. ولذلك مسألة المحبة يا أخي هي أمر من أساس هذا الدين العظيم، محبته عليه الصلاة والسلام. ولذلك حبه عليه الصلاة والسلام أمره عجيب. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في واحد من الصحابة كان يتعاطى بعض الأمور التي لا تجوز، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليه بعض التعزير. فجيء به يوم من الأيام، فلما عزر قال أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعن الشيطان على أخيك، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. مع أن هذا الإنسان إنسان كان إنسان عادي، كان يرتكب بعض المخالفات، ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الإنسان يتحلى بمحبته عليه الصلاة والسلام. وحبه عليه الصلاة والسلام نحن شاهدنا بعض الناس يحدث فيهم العجائب. أنا شاهدت بعض الناس في هذا البلد في تشاد، تجد الإنسان إنسان عادي، يعني حتى الاستقامة فيه الإنسان لا يراها كده كثيرة، ولكن إذا سمع السيرة التي تتلى في حقه عليه الصلاة والسلام، إذا سمع الأشعار، سمع الأمداح، تجده يدخل في النار، بدخل النار عديل، ولكن مع ذلك النار ما بتحرقه، بل حتى ثيابه النار لا تحرقها. فده شيء عجيب. معنى هذا الكلام، أنا الشيء الذي أعتقده وأستنتجه من هذا أن الإنسان الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحب معناه يوم القيامة هذه المحبة تحول بينه وبين العقاب. إذا كان نار الدنيا من أجل المحبة بس، نار الدنيا لا تستطيع أن تحرق هذا الجسد ولا أن تحرق هذه الثياب التي يرتديها هذا الإنسان، بإذن الله تعالى هذه المحبة تقيه من عذاب يوم القيامة، ونار يوم القيامة لا تحرق قلبا فيه محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أقول للناس محبته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأشياء،

0: والأشياء التي تسبب للإنسان المحبة قالوا قراءة السيرة. كنزول دار يعرف أو يعرف الطريق الذي يصل به إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام ده خليه يقرأ السيرة كثير. يقرأ السيرة، يقرأ الشمائل، يقرأ صفات النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ الأشعار أو المدايح التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، تتعلق بصفاته، تتعلق بمولده. فإن هذا من أعظم الطرق التي يصل الإنسان بها إلى محبته عليه الصلاة والسلام، لأنه تجسد لك النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه زي أنت بتشوفه. ولذلك الناس الذين لازموا مدحه عليه الصلاة والسلام ده وجدوا الطريق الأمثل للوصول إلى محبته صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه عليه الصلاة والسلام.
1: طيب سمعت الشيخ، في هذه الأيام كثير من الناس سمعوا حول حكم إساءة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم الإنسان الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: الإنسان الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ده إذا كان مسلم طبعا دخل يسموه مرتد. يعني الإنسان الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إساءة بمعنى نقص من حقه، أساء إليه بأي إساءة أخرى، ده إذا كان الإنسان ده مسلم ده يسمونه مرتد. وحكمه في الإسلام القتل، ده بالنسبة لمن أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتد. بالنسبة لغير المسلم طبعا هو أصل كافر، أصلا أصل كافر بدين النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحاكم، معناته يجب للدول ذلك الإنسان أن تحاكمه، أن تحاكمه بمعنى أن تعاقبه بما يستحق. طبعا هو أصلا زي ما قلنا هو أصل كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا المسلمون اليوم لا حكم لهم على أمثال هؤلاء الأشخاص، بمعنى لا قدرة عليهم، ولكن على المسلمين أن يطالبوا تلك الدول التي وقعت فيها تلك الإساءة أن يطالبوها بمحاكمة أمثال هؤلاء الناس الذين يعتدون على حق نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول في الحقيقة الإنسان الذي يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو لم ينله بشيء، الله سبحانه وتعالى رفع ذكره عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يسيئون إليه إنما أساءوا إلى أنفسهم، إذا صوروه بصورة شنيعة إنما صوروا أنفسهم، أما هو عليه الصلاة والسلام فرفع الله ذكره. مهما حاول المستهزئون أن يستهزئوا به فإن الله سبحانه وتعالى كفاه المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، هذا بدون شك. ولذلك أنا أقول لهؤلاء الذين يستهزئون بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصوروا صورته بصورة قبيحة وبصورة شنيعة، إنما صوروا أنفسهم وصوروا أخلاقهم وشانوا على أنفسهم قبل أن يصلوا إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن شانئك هو الأبتر. فمهما حاولوا أن ينالوا منه عليه الصلاة والسلام لم ينالوا منه أبدا. فهو عليه الصلاة والسلام كالشمس، إذا أراد الناس أو لو اجتمع كل الذين يريدون أن يغطوها بالغبار أو أن يثيروا فيها الغبار سيرتد ذلك الغبار عليهم. مثلهم كمثل إنسان استلقى على قفاه وأراد أن يبزق بزاقا يصل به إلى الشمس، فإن ذلك البزاغ لا يصل إلى مكان وإنما يرتد على وجه صاحبه أبدا. الشمس ستظل هي الشمس، لو اجتمع كل الناس إلى كناسين وكنسوا الأرض وأصاروا الغبار ليصل ذلك الغبار إلى الشمس، أبدا هذا الغبار لا يصل إلى شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الشمس، هو الكوكب العالي، لا يستطيع كائن من كان أن يناله بشيء، فترتد الإساءة إلى أصحابها. أما هو عليه الصلاة والسلام فلم ينله شيء من ذلك، هو محفوظ وهو معصوم، وعلى المسلمين أن يلتفوا حول نبيهم وأن يبينوا خصاله الحميدة وشمائله العظيمة لمن لم يعرفه، هذا هو واجب المسلمين. أما أولئك الأشرار فنقول لهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم.
1: سمعت الشيخ أحمد النور محمد الهلو، هل هناك أناس أساءوا النبي صلى الله عليه وسلم والله ينتقم منهم؟
0: طبعا ده بدون شك، هناك في أناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أساءوا إليه وانتقم الله منهم كما لخصهم الإمام البصيري رحمه الله تعالى في البردة. هناك في 5 أشخاص أساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما منهم من أحد إلا وسلط الله عليه داء أهلكه. فده شيء موجود وجاء في التاريخ، التاريخ حافل بهذا. كل من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بما يصيبه من الأذى الذي يكفه أو يكف شره عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هؤلاء الذين الآن يستهزئون بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سينالون جزاؤهم عاجلا أم آجل، أنا لا أشك في ذلك.
1: سمعت الشيخ أحمد النور، سؤالنا الأخير، واجب المسلمين تجاه نبيهم شنو، وواجب النبي تجاه أمته شنو؟
0: واجب المسلمين تجاه نبيهم ده أشياء كثيرة جدا. كل واحد منهم يجب عليه أن يتصور الآن لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نحن نفعل معه؟ معناته الآن كل واحد مننا لو تصور النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج ووقف أمامه يجب عليه أن يعظمه، يجب عليه أن ينصره، يجب عليه أن يصير في طريقه، يجب عليه أن يقوم بدعوته. طبعا ده كل إنسان يجب عليه أن يتصور هذا، ويجب على كل إنسان أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الكلمة السابقة أن يحبه محبة منقطعة النظير. أما حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فهو توقيره وتعظيمه، يوقرون صفاته إن سمعوا ذكره فيها. ولذلك أصحاب الحديث سيدنا مالك رحمه الله، الإمام مالك، قالوا كان يدرس الحديث فلدغته عقرب أكثر من مرة، أكثر من 10 أو 15 أو 20 مرة، وكان يلتوي عليه الصلاة والسلام حتى اصفر جسده وما غير جلسته أبدا. فلما انتهى الحديث وقتلت العقرب سألوه يا إمام لماذا لم تقم؟ قال ما كنت أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للدغة عقرب. كان الواحد منهم رضي الله عنهم وذلك هو القاسم بن محمد كان يداعب أصحابه ويجالسهم، لكن إذا سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى تسيل الدموع إلى لحيته الشريفة، وكان يصفر وكان ينسى أصحابه حتى كأنه لم يكن معه أحد. هكذا كانوا الواحد منهم إن سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من طاقته، كان حاله يتغير بمجرد ما سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نحن كذلك ينبغي أن نكون على هذا المستوى. إذا سمعنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول للناس احتفلوا بميلاده وامدحوا رسولكم، اسمعوا شمائله وتصدقوا على الذين يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام وقفوا معهم، هذا كله دليل على محبتكم له عليه الصلاة والسلام.
1: بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد على هذه الكلمات الطيبة حول جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه في جنة الفردوس، إنه على ما يشاء خدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. في إعداد وتقديم البرنامج أبكر حسن بخاري يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مثل ما سمعت يا راديو تشاد أن وقف الفنان الكبير والراحل آدم القوي. عشان أبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم مع الشيء. الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن يقري لكم أسمائهم دي الخلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. هما السيد إبراهيم إساك ديغو عند بكان في كارتي أنقابو سيكسيون 1 إلو 121 لو 13. محمد نور صالح عند بكان في كارتي ديجيل الكدو سيكسيون 1 إلو 28 لو 8. السيد إيسا تيجاني محمد عند بكان في كارتي أنقابو سيكسيون 3 إلو 73 لو 13. إيسا حامد عند بكان في كارتيه فوندوري سكسيون 2 يلو 13 لو 38. في كارتيه دار السلام سكسيون 1 في ناسين عبد الرحمن بكر قايد في لو 23 ومحمد نور حامد قايد في لو 25. في كارتيه الدينيو سكسيون 3 يلو 342 فوق ناسين داود نصر قايد في لو 16 وأليكسيس جيمي دانغاسو قايد في لو 18. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. بلاغ 40 عائلة بلام إدريس خالة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين وقريبين وناس الكارتيه بكونها السرقة إلى 40 يوم هنا المرحوم أخوهم وأبوهم الدلقي خالة إيسا خالة السرقة دي تبقى مباكرة الجيمة في بيت المرحوم في كارتيه أمبتا 2. عائلة بلامة إيسا خالة بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم أنا أخوهم المرحوم وأبوهم. دلقي خالة إيسا خالة السرقة دي تبقى مباكرة الجيمة بعد الظهر في بيت الدلقي المرحوم في كارتيه أمبتا 2. بلاخ أنا وفا عبد الله عبد الرحمن عيسى عبد الرحمن فكي خير الله عبد الرحمن اللوان آدم جونا هارون أحمد حسن الدروش شيخ جبرين عبد الله جنبو أبا الإمام محمد آدم حسين آدم الحاج أحمد شروم اللوان هارون اللوان حسن مسو الحاج عفوا الحاج حسن مسو بلا محمد حسن مسو محمد التنبيري جرم آدم والكفترة آدم جونا بلا ملقور الحاج هارون ولا كالا موسى هارون أبكر تشلكي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وخاصة الأهل إن كانتون كدادة كانتون الفاس كانتون أصلة كانتون عيش بوفاتنا أخوتهم وأمهم الشتاء عبد الرحمن ماتت أمس الأربعاء وسرعة تبقى مباكر الجمعة في المالية هلي تبلا محامد حسنة الأهل الله يصبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة نواصل البلاغ ده نكرره. عبد الله عبد الرحمن إيسى عبد الرحمن فكي خير الله عبد الرحمن اللوان آدم جونا هارون أحمد حسن دروش شيخ جبرين عبد الله جنبو أبا الإمام محمد آدم حسين آدم الحاج أحمد شروم اللوان هارون الحاج حسن مسو بلا محمد مسو محمد التنبيري جرما آدم ولا كفترة آدم جونا بلاما الجور الحاج هارون ولا خالة موسى هارون أبكر تشلكي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وخاصة العالي إن كانتون كدادة كانتون الفاس كانتون أسلة كانتون عيش والهلال المجاورات بوفاتنا أمهم وأخوتهم الشتاء عبد الرحمن ماتت أمس الأربعاء والسرقة تبقى أمباكر الجمعة في هلة المالية هلة بلا محامد حسنة الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:12 دقيقة نمشي لمكنة الفن.
1: من إنجلترا إلى تشاد شيء جديد في نجمينا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي وكمان في فرص آخرة بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13 الأماكن محددة
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: سمعنا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في دند البلام عبد الرحمن هناك في بنية 3 نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الخميس بيقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار المسائية هند اليوم الخميس 20 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعمل حفلة هند تسليم وتسلم بقت اليوم الصباح في قصر هنا توماي. المسؤولين الجدد اللي كان عيونهم في رأس هنا الوكالة المستقلة هنا محاربة هند الرشوة الجماعة دول نصبوهم رسميا في خدمتهم دائما في قصير هنا التوماي. الوزير هنا الدولة الجديد الأمين العام هنا رئاسة هنا الجمهورية إدريس أحمد إدريس وكل شاء الله خدمته رسميا اليوم الصباح في رئاسة هنا الجمهورية. وتسمع أخبار آخر. حفلة هند تسليم وتسلم هنا خدمة بقت اليوم الصباح في قصير هنا الرأس قصير توماي. المسؤولين الجدد هنا الوكالة المستقلة التحارب الرشوة نصبوهم رسميا في خدمتهم وده بمناسبة هذه اللي كان بقت بحضور هنا رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس دبي إتنو. تفاصيل خبر نسمه تجاني سين رمات.
0: من أجل الوطن والمواطن بقت مناسبة رسمية في قصر توماي هنا في العاصمة انجمينا. الهدف من المناسبة درجوا الأعضاء الجدات من السلطة المستقلة لمحاربة الرشوة. المناسبة دي حضر فوكا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو الرؤساء المؤسسات الكبيرة انت الدولة والمساعدين من رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي. أنطينا البداية انت المناسبة قام فوكا رئيس عن المحكمة العليا سمير آدم النور بعد قروا القرار العين فوق الرئيس السلطة المستقلة للمحاربة الرشوة السيد نديو تبديو والنائب حقه محمد صالح يوسف. الرئيس الجديد بدل الرئيس القديم عثمان عبد الرحمن جوغرو والنائب محمد صالح يوسف بدل النائبة القديمة فاطمة عبد الكريم سمايلة. بعد ما قروا القرار عن التعيين طوال بس المسائل عن السلطة المستقلة لمحاربة الرشوة حلفوا اليمين الدستوري ولا عشان بيشيلوا عملهم رسميا. بعد الحليفة الدستورية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس سادي بيتنو قدم لهم التهنئة للأعضاء الجداد وتمنى لهم التوفيق في خدمتهم وكمان باركوا لهم المسائل الكبار في رئاسة الجمهورية.
1: تجاني حسين رماد دائما في قصير هنا توماي قصير هنا الرئاسة. الوزير هنا الدولة الأمين العام هنا رئاسة هنا الجمهورية سيد إدريس أحمد إدريس وكل شاء الله خدمته رسميا اليوم الصباح. المناسبة كان رأسها الوزير هنا الدولة المدير هنا المكتب المدني في رئاسة هنا الجمهورية عزيز محمد صالح. اليوم يوم 20 شهر 8 ده اليوم العالمي هنا البعوض. اليوم ده هدفه عشان يعرفوا بجدية شنو أهمية هنت البعوضة وشنو الدور القاعدة بتلعبها في ما يخص النقل هنا بعد من الأمراض وشنو فائدتها للبيئة. حجح وحبيب أمر.
2: بيحتفلوا العالم في يوم 20 من شهر 8 من كل سنة وده بمناسبة عن اليوم العالمي للأنباؤودة والهدف من اليوم ده بسلط الضوء في المخاطر هنت الأمراض البتنقولة الباؤودة الفراسة البالي والمناسبة بترتبط بالكشفين القام بي الدكتور البريطاني رونال دروس في يوم 20 شهر 8 سنة 1897 وقت ما كشف البالي في لب بطن البعوضة. والبالي بتنقل وقت البعوضة بتعدي الواحد مباشرة والكشفين ده أنطى نتيجة هنت التحول في تاريخ هنا مكافحة البالي وحتى في البحوث اللي بتتألق بالأمراض. والذكرى هنت اليوم ده بتذكرنا في الوقاية من الأمراض اللي بتنقلها البعوضة وتخليها للإنسان بطريقة بسيطة منا ربط السنجة هنت الدواء وما تدفق الألمي البرقد أبنت بولبول وبيجيب البعوضة وكان حسيت شيا طوالي بس أمشو أي مستشفى قريب وسو الكشف لتي الدعوة سريع قبال البالي ما تلحقه في الجسم وتتقبكه. وفي الدول الإفريقية خاصة المناطق الفكة البالي ده مكافحتها بالهين يا ضرورية وده نسبة لكترتها وبعانوا منها الأطفال والأوين الحوامل. والخطورة هنت البالي بتزيد في وقت الخريف والألمي بصب وبرقد والبعوضة بتبيض في الألمي الراقد وبتكتر. نذكركم بكونه اليوم العالمي هن البعوضة بأكد في أهمية هن تكاتف الجهود من الحكومات والجانب الصحي والمجتمعات المحلية والشركاء الدوليين ليخطوا حد من انتشار الأمراض اللي بتنقلها البعوضة للإنسان.
1: أجهوا حبيب عمر الأمال هنت الملمة الكبيرة التخص الزراعة كان بقت من يوم 26 لحد يوم 30 شهر 1 سنة 2026 في مدينة موندو وخطوها تحت عنوان المشاركة هن البنى هن الزراعة التشادية الحديثة المتطورة وعندها قيم. التقارير كان قدموها أمس في ملمة واحدة بقت في مركز إطوال هنا كارتيوم رسالي هنا في العاصمة الجميلة. المناسبة كان رئاسته رئيسة هنت اللجنة على الملمة هنت أجري فوروم مدام بياسوندا ليسي. الحكومة هنت تشاد بمساعدة مع شركاء بالخاص منظمة هنت أوني السكن والحشسير نظموا من أمس في مدينة جريدا ورشة واحدة هنا بداية هنا الكاتبين هنا مكاتب الكادر هنت التخطيط الشامل بما يخص الديبارتما هنا دارتما. وفد كبير جاء من دولة نيجيريا في رأس الحاكم هنا ولاية يوبي الوفد ده كان قام بزيارة في مدينة بول عاصمة هنا ولاية لكشات. الهدف هنا زيارة نسموه مع زميل أدم أباكر يوسف.
3: في وقت زيارته في بول الغوبرنير هنا يوبي دي واحدة من ولاية هنا نيجيريا نفس الوقت رئيس للاجتماع حوت بحيرة شات اي سي بي ال تي ماي مانا بوني والوفد المعايا المكونة من الإداريين الفائلين الاقتصاديين من ضمنهم الأمين التنفيذي للجنة حوت لاك شات اي سي بي ال تي إبراهيم باباني ورفقهم المندوب العام حنا الحكومة في لاك جنرال صالح أجار تجاني والمندوب العام حنا الحكومة في هجر لميس أحمد كرداي حسين قابلوا المجتمع النيجيري العايش في بول معهم تبادل وسمعوا كل احتياجاتهم وظروف معيشتهم في بول. بعد الوفد سجل الزيارة للاجئين والراجعين والنازعين هنكايا سيت مشوا ليشوفوا كيف هم عايشين وهل بينهم في علاقة سمها وفي تعايش سلمي ولا تضامن. والمجتمع من جانبها فرحت بالزيارة وقدمت طلباتهم لتحسين حياتهم الاجتماعي والاقتصادي. والزيارة دي تقوي العلاقة بين البلدين الشات والنيجيريا وفي جانب حن الأمن والاقتصاد المعايش السلمي بين المجتمعتين الشقيقتين. من مدينة بول عدم بكر يوسف للإذاعة الوطنية الجادية.
1: شكرا أدم بكر يوسف. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:24 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا حفلة هنا التسليم والتسلم بقد الأم الله صباح في القصير هنا التمائي قصير هنا الرعاسة. المسؤولين الجدد هنا الوكالة المستقلة التحارب الرشوة كان نصبوهم رسميا في خدمتهم اليوم الله صباح. الوزير هنا الدولة الجديد الوزير الأمين العام هنا رئاسة الجمهورية سيد إدريس أحمد إدريس وكل نصبه رسميا في خدمته اليوم الله صباح. المناسبة بقت في القصير هنا الرئاسة. وصوت أخبار آخر للنشرة الكتب لكم مصطفى بشار محمد عمر إدريس عمر تجاني حسين رماد وحجة هوا حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن أهلي بالمساعدة الفنية هنا أجدي رغبار. شكرا وتواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ما سمينا الفنان آدم قاسي نمشي نلقوا الفنانة شابة إيمان عبد الله محمد الشريف قميص بودرة عادية خاصة نكلت هناك من بجوغانا كبيري وكل أخواتها وكل بنات هنا بجوغانا كبيري نعم الكونسي محمد لوان القاضي محمد من بطلفين أبكر جيمي سيني نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات متابع حلوة وسعيدة

بعد ما سمينا الفنانة الشابة نمشي ونلقوا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة لصبرم بيتين عمر سماين ديكو النور من الجرماية ومن الماجروية القوني محمد بكر من جنبور ومن قلمي القوني محمد حامد محمد ليك انت وليك اللو بتسنا وبيت فنداسي وما ننسى عبد الكريم عشان قرقورة وزوجته القصارية هناك من دينجسو يقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية الشادية وما ننسى الحاج والدم بتيوة ونسوان الطلاطة متابع حلو.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة والحساسة والحلوة جدا من الفنان عبد العزيز مبارك، نرجع لتشات بلدنا بلد توماي. هناك التراث الأصيل والجميل. أنا فتري أتي البطحة أدمي تاري بشاي مري دانيدا ديبيتي خزينة جبرين وكل أولادها في كارتية فرشة. عمر إدريس عمر هنا في سيسي ولا وكل أسرتها في بردو بردو. نقول لكم مساء حلو حبابة يحيى مدام أحمد أبكر هنا في ولا حبابة كابين تجنب

بعد ما سمينا التراث الجميل انا بلدنا تشاد كمان نمشي نسمو داوود السنتيمنتال لا فام دي مون باترون اوي شوفير رغايت في مشكله كان سميا كلام انا مدام وغا بينغورا كما شورا باترون نغورا كبير يدور سوليوشن هي با سوليوشن مون فرير هادي يا خاصه للام جام لامي فورتين نقول لكم بونسوار دو في راديو تشاد اوي Ah, c'est un problème, quand le chauffeur va être toujours prudent. Merci.

جروب راديو تشات وانا مال عزاز وانا ما فوق في الراس كل الاعضاء عن الجروب البهيب وراديو تشات الاذاعه الوطنيه التشاديه من الرئيسه جايره الشمو ادم لاخر مستمع في 23 ولايه بلدنا تشات بلد تومايه نقول لكم مساء الخير من الاذاعه الوطنيه التشاديه.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كمنا قتو نخلو بكنا لزمين البجي بعنا بكلم لكم بكلام فرنسي مع زميلكم وكوي بقول لكم يسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفن أسر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والجميلة انجنر بلين عاقي ديري غوبر في العربي سرمال بيتي فرير هناك علي كمان نقول لك شكرا كثير في طاولة المراقبة غوفنير أنا منجفة بونكا كو داي تانتي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بأفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. القصر الرئاسي يشهد اليمين الدستورية للقيادة الجديدة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد أمام المحكمة العليا بحضور رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إبنو. ومدير المكتب المدني بالرئاسة يترأس مناسبة التسليم والتسلم بين الأمين العام السابق والجديد بالرئاسة. أبرز العناوين في النشرة. طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. أدت القيادة الجديدة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد اليمين الدستورية اليوم أمام المحكمة العليا التي نقلت استثنائيا إلى قصر توماي. وقد حضر المناسبة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إبنو. تفاصيل مع تجاني مصطفى مهدي.
2: شهدت السلطة المستقلة لمكافحة الفساد في البلاد عهدا جديدا على مستوى قيادتها، وتجسيدا لهذا التغيير احتضن قصر توماي المراسم الرسمية لتسليم المهام وتنصيب المسؤولين الجديدين تحت رعاية وإشراف مشير تشاد محمد إدريس دبي إبنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. وقد جرت المراسم وسط أجواء بروتوكولية، حيث اصطفى حرس الشرف بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى في الدولة وكبار معاوني رئيس الجمهورية إلى جانب أعضاء المحكمة العليا. وقد تم تعيين السيد نيديو توبديو مراقبا عاما للسلطة خلفا للسيد عثمان عبد الرحمن جوغرو، والسيد محمد صالح يوسف واشون نائبا للمراقب العام خلفا للسيدة فاطمة عبد الكريم سماعيلة. وفي تمام الساعة 2:00 بدأت مراسم حفل أداء اليمين الدستورية، حيث ترأس الجلسة الرسمية رئيس المحكمة العليا القاضي سمير آدم النور، الذي أحال الكلمة إلى رئيس المسجلين لقراءة مرسوم تعيين المسؤولين الجديدين. وعقب ذلك ألقى النائب العام كلمة ذكر فيها بالنصوص القانونية والتشريعية المنشئة والمنظمة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد، مستعرضا صيغة اليمين الدستورية وموجها جملة من التوجيهات والنصائح لضمان أداء مهامهما على أكمل وجه. وبناء على هذه التوجيهات القيمة، دعا رئيس المحكمة العليا القاضي سمير آدم النور المسؤولين الجديدين لأداء اليمين القانونية وفقا للصيغة المعتمدة، والتي يتعهد بموجبها المسؤولون بالوفاء بمسؤولياتهم بكل أمانة ونزاهة وتجرد وتغليب المصلحة العليا للوطن. وفي ختام مراسم أداء اليمين الدستورية التي تؤذن بمباشرتهما الرسمية لمهامهما، تلقى المسؤولان الجديدان نيديو توبديو ومحمد صالح يوسف واشون التهاني والتبريكات من مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة ومن كافة الشخصيات الرسمية الحاضرة.
1: نبقى في قصر توماي الذي شهد أيضا حفل تسليم وتسلم بين الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية والأمين العام الجديد للرئاسة. ترأس المناسبة الوزير مدير المكتب المدني بالرئاسة عزيز محمد صالح. تفاصيل مع أسمهان جروتيدا.
3: شهدت رئاسة الجمهورية مراسم تسليم وتسلم للمهام بين الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري وخلفه إدريس أحمد إدريس، وذلك عقب صدور المرسوم الرئاسي رقم 2159 القاضي بتعيين إدريس أحمد إدريس وزير دولة أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لمصطفى محمد مصري الذي دعي لشغل مهمة أخرى. جرت مراسم التنصيب بحضور الوزير مدير المكتب المدني والأمينة العامة النائبة لرئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني ونائب السكرتير الخاص، إلى جانب المستشارين والمديرين والمساعدين ومختلف موظفي الرئاسة. وفي كلمته هنأ الوزير مدير المكتب المدني عزيز محمد صالح الأمين العام الجديد على الثقة التي منحها إياه مشير جات، مشيدا بكفاءته وخبرته ومساره المهني والذي شمل تولي عدد من المسؤوليات في بنك دول وسط أفريقيا ووزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات المالية والمصرفية. من جانبه أعرب الأمين العام السابق مصطفى محمد مصري أن تهانيه لخلفه، مؤكدا أن إدريس أحمد إدريس يمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة القيادية التي تؤهله لتولي هذا المنصب الاستراتيجي. وأكد مصري أن المسؤولين في الدولة هم خدام للدولة وأن مهمتهم الأساسية هي خدمة البلاد ودعم مشير جات محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية والأمل بروح الفريق والتكامل. كما وجه الشكر إلى موظفي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على تعاونهم خلال فترة توليه المسؤولية، مشددا على أهمية العمل الجماعي، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لمواجهة التحديات، مؤكدا أن عدونا الوحيد هو الوقت، خاصة في ظل بلوغ البلاد منتصف الفترة الرئاسية وما تفرضه المرحلة المقبلة. أما الأمين العام الجديد إدريس أحمد إدريس فقد عبر عن خالص شكره لمشير جات على الثقة التي وضعها في شخصه، مؤكدا أن اختياره لتولي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالنسبة له يعتبر شرفا كبيرا. كما أعرب عن سعادته بالعمل إلى جانب مختلف المسؤولين لخدمة جات والشعب التشادي، مؤكدا أنه مستعد للتعاون والعمل مع معاونيه، مبديا أمله في أن يكون التعاون متبادلا بين جميع العاملين في المؤسسة. وتعكس مراسم تسليم وتسلم المهام مبدأ استمرارية مؤسسات الدولة والتداول المسؤول للمسؤوليات، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل والعمل الجماعي بما يضمن مواصلة تنفيذ توجيهات القيادة العليا ودعم مسار العمل الحكومي وخدمة المصلحة العامة.
1: عرض أمس بمركز النجمة تقرير الدورة الرابعة لمنتدى تطوير سلاسل القيمة الزراعية وعرض وثيقة المفاهيم في الدورة الخامسة للمنتدى. ترأست المناسبة السيناتور ليدي بياسيمدا إلى جانب المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية الجمينة أمينة كوجانا. عبدالله هارون آدم وفيه المزيد.
4: يشكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لتبادل الآراء والخبرات حول عدد من القضايا المرتبطة بالقطاع الزراعي، من بينها إعداد مشاريع قابلة للتمويل وإنشاء وحدات محلية للتحويل الزراعي، إلى جانب تحسين فرص وصول النساء والشباب إلى التمويل، وذلك بهدف الإسهام في تحقيق السيادة الغذائية. كما شارك في الدورة الرابعة لمنتدى تطوير سلاسل القيمة الزراعية نحو 2700 شخص يمثلون منظمات المستهلكين والتجار، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات العمومية والجامعات ومراكز البحث العلمي وشركاء التنمية. بدورها رئيسة اللجنة التوجيهية السيناتورة ليديبيا سومدا أكدت بأنه في ختام أعمال المنتدى تم تحديد عدد من الأولويات، أبرزها تسهيل الحصول على تمويلات ملائمة وتحسين هيكلة منظمات المنتجين وتعزيز التحويل المحلي للمنتجات الزراعية، فضلاً عن ضمان مرافقة فعلية للمستفيدين، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يشكل محطة للتحضير للدورة الخامسة للمنتدى التي ستعقد في فبراير 2027 المقبل، والتي ستشكل فضاءً جديداً لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين مختلف المتدخلين وتطوير سلاسل القيمة الزراعية وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
1: في شأن آخر، يوافق اليوم 20 أغسطس اليوم العالمي لمكافحة البعوض، وأن أهمية هذا اليوم نتابع التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب.
5: يحتفل العالم في 20 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للبعوض، ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء حول مخاطر الأمراض التي ينقلها وفي مقدمتها الملاريا. وترتبط المناسبة باكتشاف الطبيب البريطاني رونالد روز في 20 أغسطس 1897، عندما أثبت وجود طفيل الملاريا داخل أنثى البعوض الأنوفلس عبر حقن طفيليات الملاريا التي تسمى السوبرازويد عبر لعابها في دم الإنسان مباشرة أثناء اللدغ. وقد شكل هذا الاكتشاف نقطة تحول في تاريخ مكافحة الملاريا والبحوث المتعلقة بالأمراض. ويأتي إحياء هذا اليوم للتذكير بأن الوقاية من الأمراض التي ينقلها الباعوض تبدأ بإجراءات بسيطة، منها استخدام الناموسيات المعقمة والتخلص من المياه الراكدة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الباعوض، إلى جانب التشخيص المبكر والعلاج الفوري عند ظهور الأعراض. وفي الدول الإفريقية خاصة المناطق التي تتوطن فيها الملاريا تظل مكافحتها أولوية صحية عاجلة نظرا لتأثيرها الكبير على الصحة العمومية سيما الأطفال والنساء الحوامل. وتزداد الخطورة خلال موسم الأمطار التي توفر ظروف مثالية لتكاثر الباعوض وانتشاره. ويؤكد اليوم العالمي للباعوض أهمية تكاتف جهود الحكومات والقطاع الصحي والمجتمعات المحلية والشركاء الدوليين للحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الباعوض.
1: نختم النشرة في الفقرة الثقافية. تناول محمد عمر إدريس عبر هذه الفقرة الثقافية موضوعا حول مشروع بناء المتحف الوطني العسكري الذي كان قيد البناء. نتابع.
6: تم إنشاء المتحف الوطني للقوات المسلحة قانونيا بموجب الأمر الصادر في شهر يوليو عام 2026، وأصبح الآن واضحا وأعلن عن تقدم أعمال بنائه بنحو 70% في بداية أغسطس. وكانت مهمته في حفظ ونقل التراث التاريخي والثقافي والتذكاري لقوات الدفاع، لذا كانت تستعد البلاد لامتلاك متحف وطني للقوات المسلحة، وبعيدا عن كونه مجرد فضاء مخصص للعسكريين. يطرح هذا المشروع سؤالا جوهريا، كيف يحفظ وينقل جزءا من تاريخنا الوطني؟ ويمكن للمتحف العسكري أولا أن يكون مكانا للذاكرة كالزي العسكري والصور الفوتوغرافية، الأوسمة، المركبات، الأسلحة القديمة، الأرشيف والشهادات، كلها يمكن أن تمكن الأجيال الشابة من فهم المراحل المختلفة لتاريخ جيشنا منذ الاستقلال وحتى العمليات الكبرى التي شارك فيها الجنود التشاديون. هناك مثال ملموس، معسكر كفرة الذي أصبح لاهقا معسكر 13 من أبريل ثم معسكر الشهداء، وهو اليوم بساحة الأمة بالعاصمة، إذ يرتبط تاريخه بالحرب العالمية الثانية وبالفترة الاستعمارية وبالتحولات السياسية في البلاد. هذا النوع من التراث يبين لنا لماذا يجب توثيق الأشياء والأماكن العسكرية ووضعها في سياقها. لكن المتحف العسكري لا يجب أن يعرض الأسلحة فقط أو يمجد المعارك، عليه أن يروي أيضا قصص الرجال والنساء والتضحيات وعواقب النزاعات ودروس التاريخ، كما يمكن أن يصبح فضاء تربويا للتلاميذ والباحثين والمؤرخين والفنانين. إذن الرهان أكبر من مجرد مبنى، يتعلق الأمر بتحويل الذاكرة العسكرية إلى تراث وطني متاح للجميع، لأن الأمة التي لا تحفظ تاريخها تمنح الأجيال القادمة الوسائل لفهم حاضرها، وذلك بشكل أفضل وبناء مستقبلها. ثقافيا ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله. محمد عمر إدريس معك، نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. القصر الرئاسي يشهد اليمين الدستورية للقيادة الجديدة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد أمام المحكمة العليا بحضور رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. ومدير المكتب المدني بالرئاسة يترأس مناسبة التسليم والتسلم بين الأمين العام السابق والجديد بالرئاسة. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني مهندسة الصوت تشوبو جابرييل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجميلة.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بحر وسانوي كونيان كريو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم هنا برنامج حوار الساعة نتكلمه في الطلاق في المجتمع التشادي. مثل ما انتم قاعدين تلاحظوا يعني الطلاق في السنوات الأخيرة في المجتمع التشادي بقى بنسبة كبيرة. شنو السبب اللي بخلي الطلاق بقى والسبب اللي بيسبب الطلاق بعد الطلاق بيسبب شنو على الأسرة وعلى الأطفال وعلى المجتمع؟ إذن موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة يتعلق بالطلاق في المجتمع التشادي، أسبابه وآثاره وعلى الأسرة والطفل والمجتمع التشادي. ضيفنا اليوم في برنامج حوار الساعة عندنا عدد من الضيوف بيشاركوا معنا في برنامج حوار الساعة، كل من السيد إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا خبير تربوي، وأيضا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم دي مديرة سابقة لإدارة الإدماج الأطفال، أيضا معنا الدكتور أحمد عبد الله ده محاضر جامعي، وأيضا السيدة بسمات محمد دقرشم معلمة بالمرحلة الثانوية. في مدهنا ساعة كاملة نتكلموا في برنامج حوار الساعة زي ما ذكرت لكم. اليوم موضوعنا بيتعلق بالطلاق، الطلاق في المجتمع التشادي أسبابه وآثاره على الأسرة وعلى الطفل وعلى المجتمع بشكل عام. في البداية نبدأ مع السيد إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا. أستاذ أبو مانديلا، أولا كلمنا الطلاق كيف وشنو؟
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الإذاعة الوطنية ثم نرحب بالضيوف الكرام. الطلاق هو قرار أو زي ما بنقول بالدارجة يعني اثنين
1: واصلوا.
2: أيوه، الطلاق ده قرار بيكون بين اثنين، ناس اثنين بيطلعوا قرار بتاع طلاق، وهذا الطلاق ما بيشاوروا فوقه الأطفال. الطلاق معناه يجي بعد الزواج، زواج سواء كان دام فترة من الفترات بينجب أطفال، بتجي ظروف يعني مشاكل وبيكون الحل هو الطلاق. الطلاق ده موجود في كل المجتمعات التشادية، ولكن
1: بل في العالم أيضا،
2: في العالم كله. نحن في بصدر المجتمعات التشادية، ولكن طريقة التعامل بتختلف من مجتمع لآخر. يعني ما نقدروا التشادين كلهم كده نجمعوهم برنامج الطلاق بتاعهم ده بيكون واحد حسب النظام التربوي تشاد. يعني قسمناه لأربعة: طلاق بتاع المجتمعات الجنوبية، وطلاق المجتمعات الشرقية القبلية، وعندنا طلاق أيضا يعني بيكون المجتمعات بتاعت المدن أي الحضرية. إذن نجد الطلاق مثلا في المجتمعات الجنوبية غير الطلاق في المجتمع الشرقي اللي هو القبلي. الشرقي ذاته قسمناه لاثنين، في شرقي قبلي بحت معناه الطلاق عندهم ما عنده تأثير كبير بالنسبة للأطفال نهائيا. الطفل في داخل الأسرة الكبيرة أو القبيلة بيكون عنده سند وظهر، يعني ما بحس يعني أمه موجودة أو أبوه موجود أو ما موجود، ما بحس لأن القبيلة بتشيل المسؤولية كاملة. الطلاق أيضا في المجتمعات الجنوبية بيكون يعني ده في طلاقين، يعني مثلا ده نموذج إيجابي، طلاق في المجتمعات الجنوبية غير المجتمع المتحضر أو الإسلامي المتمدن. في الإقليم الجنوبي أو الأقاليم الجنوبية السيد بتاع تشاد الأطفال ما بيتأثروا كثير ببرنامج الطلاق لأن الأم بتاخد أطفالها أو عيالها وبترجع للأهل، فهم اللي بيشيلوا المسؤولية كاملة، الجد والعمة والخالة وكله بيشيل المسؤولية كاملة بتاع التربية، فهناك ما بيحس.
3: نعم، شكرا أستاذ أبو منديل، إن شاء الله نرجع لك فيما بعد. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. اليوم موضوعنا قاعدين نتكلموا في الطلاق في تشاد، شنو أثر حقه عن الطلاق إذا كان الراجل مع المرأة يطلقوا، أثر شنو في المجتمع وأسباب شنو، وأثر حقه شنو في الأسرة وفي الطفل وللمجتمع بشكل عام. عشان ده معانا في داخل الاستديو عدد من الضيوف، معانا في داخل الاستديو كل من السيدة فوزية محمد طاهر آدم، أيضا دي ناشطة اجتماعية ومديرة أيضا سابقة في مجال إدماج الأطفال، وأيضا السيد إدريس هارون عبد الله أبو منديلة ده مشرف وأيضا خبير تربوي، ومعانا أيضا الدكتور أحمد عبد الله أيضا ده محاضر جامعي، والسيدة بسمات محمد دقرشم معلمة بالمراحل الثانوية. أنتوا المستمعين إذا كان دايرين تشاركوا في البرنامج بخص الطلاق تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان تاين سنكنتروا سنكنتروا فين. طبعا أستاذة فوزية هسا يتكلم لنا أستاذة مانديلا في الطلاق، الطلاق ده سيبقى بين الراجل والمرأة وفي حالة عندهم إيال، شنو بأثر في الأطفال بسبب لهم شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير للإذاعة الوطنية التشادية ولكافة العاملين بها، والشكر طبعا موصول للصحفي الدكتور عبد الصادق علي أحمد على إتاحة الفرصة لمناقشة قضية مجتمعية مطروحة تمس طبعا بالدرجة الأولى الأسرة والأطفال ومستقبل المجتمع. فقبل ما ندخل في الموضوع أو عمق الموضوع، خلي شوية ننتي للمستمعين ذات النبذة مختصرة عن المركز الوطني لاستقبال الأطفال الضعفاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، أي بالاختصار اسمه سيناريف. طبعا سيناريف ده هو قاعد في كندل، وتم إنشاء المركز ده بناء على القانون رقم 0011 صادر في 11 يونيو 2022، وبناء القانون ده رقم 07 ده ينص على متابعة ومحاكمة الجريمة مثلا المرتكبة في حق القصر. القصر كان قلنا ده مثلا من عمر 13 إلى 18 سنة، والمركز ده قاعد يعمل تحت إشراف عن الوزارة المكلفة بحماية الطفولة. وعندنا في داخل المركز ده عندنا فوق الإقامة والرعاية الصحية والنفسية وتوفير المأكل والملبس، وعندنا تعليم عن المهوة الأمية، وعندنا قاعدين ندربوا فوق التدريب الفني والمهني والأنشطة الفنية وخيرها. وطبعا من ضمن إنه متابعة ودعم الأطفال الذين تم دمجهم إلى أسرهم. طبعا احنا في المركز لا ننظر الى الطلاق، ما قاعدين نشوف الطلاق انه مجرد قرار قانون او انهاء العلاقة بين الزوجين، بل قاعدين نشوفه من خلال تداعيات المباشر على الأطفال اللي قاعدين نشوفهم يوميا وهم يدفعوا الثمن الأكبر عند سوء إدارة هذا الانفصال. فتأثير هنا الطلاق على الأطفال طبعا بأثر من ضمن التأثير ده العيال ببقى لهم شنو، يجي لهم الاضطرابات النفسية والعاطفية. الطفل طبعا غالبا ما يحس بالغلق، يعني يحس بانه دايما قلقان، احيانا هو ذاته بيفكر انه يعني سبب انا الطلاق ممكن يقع في انه بكون ام دقته صغيره طوال الابو بتلك، فصغيره بيحس بتانيب الضمير انه بكون سبب الطلاق ده هو، فطوالي بجلو شنو بجلو تفكير انهيار عصبي، بفكر انه الوالدين ده بتخلوا عني، فده من ضمن التأثير. فتاني بكون عنده شنو يتطور الاكتئاب ده، بوصل الى الانطواء، صغير بكون منطوي، بكون يعني ما بتكلم معي الكثير. فالمرحلة دي بتدخله في مرحلة تاني، ببقى صغير عدواني، حتى في مدرسة يكون عنده مثلا تراجع في المستوى الدراسي، بكون مشتت الأفكار، ذهنه يعني ما مستقر، يعني تركيز ما عنده، بعدين حتى المشاكل السلوكية كمان بزيد عنده. بعد الانحراف لسه قاعدين نشوفه في الأطفال ده أساسا يعني يرجع للطلاق، والطلاق البرجع له ده بكون من ضمن الأسباب ده بكون إنه واحد من الأسباب اللي ذكرت لي.
3: نعم، شكرا أستاذة فوزية على المعلومات اللي قدمتي لنا، ونذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5، وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق في المجتمع التشادي، أسبابه وآثاره على الأسرة والطفل والمجتمع. يعني إذا كان في طلاق بيجي بين الراجل والمرأة، شنو السبب اللي بيسبب الطلاق، وأثر أنا الطلاق ده شنو في الأسرة وأيضا في الطفل بنفسه وأيضا في المجتمع بشكل عام. عشان ده معانا هنا في داخل الاستديو عدد من ضيوفنا، كل من الأستاذ إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا، وأيضا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم، وأيضا الدكتور أحمد عبد الله، وأيضا الأستاذة بسمات محمد دقرشم. أنتم المستمعين القاعدين تسمعوا البرنامج اليوم، قاعدين نتكلموا في الطلاق، شنو السبب بسيئ الطلاق، وإذا كان الطلاق بيجي بين الراجل والمرأة، شنو الأثر اللي بيسببه بالنسبة لأطفالهم لإيالهم. تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدربين 14 كدربين 14 0 نف 50. ننتقل للدكتور أحمد عبد الله. أستاذ أحمد عبد الله، الأسباب العميقة بالنسبة للطلاق في تشاد، في تشاد سيفي طلاق في محلات آخرة وكيقولوا، لكن في تشاد قلوا في أسباب، شنو الأسباب الأكثر كي بطلقوا فوق الأوين في تشاد؟
5: طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أحيي الإخوة في الإذاعة والإخوة المستمعين المشاهدين. طبعا الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق كثيرة جدا، أعمقها تدخل الأسر في العلاقة الزوجية بين الزوجين، مثل الأم أحيانا، الأصحاب، ممكن الزميلات، الأسرة ممكن تتدخل يعني بين الزوجين. فإذا هذا التدخل يؤثر سلبا في الحياة الزوجية، وأحيانا حتى الزميلات عندما تأتينا إلى الزوجة يعني كثيرا فإنها غالبا ما تدخل تدخلا سلبيا يعني يؤثر في الحياة الزوجية بين الزوجين. إضافة إلى ذلك الجانب المادي. الجانب المادي المرأة يعني ترى رفيقاتها وزميلاتها يجد في رفاهية ولكن تنظر إلى نفسها أنها أضعف منهن، فإذا نعم. يؤثر فيها.
3: شكرا دكتورة سيد أستاذة بصمات، عندك إضافة في سبب نعم. عن الطلاق في جد؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الأستاذ عبد الصادق ونشكر نعم. من ضمن أسباب الطلاق في جد نضيف حبة في كلام الدكتور الهسي ذكره أسباب التواصل الاجتماعي. إحنا كان زمان في تشاد ملاحظين قاعدين نشوفوا ما عندنا طلاق كتير مثل ما الآن بقى. ده كل سبب شنو؟ سبب التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا دي هي استجابة الطلاق. تلقى الأب وكدا يجي من الخدمة مما جمز يفتح تلفونه واتصالات كتيرة وتواصلات، حتى المرزات اتصالات كتيرة وتواصلات، فده بيجيب شنو؟ بيجيب الشعور في الغيرة بين الزوجين. زوج ذاته كان دائما إلا المرأة لحد الساعة 12 بالليل تلفونها في إيدينا متواصلة يبر، أو المرأة أبو إيالها تلفونها في إيدها مرق الشارع لحد الساعة 12 ساعة واحدة، أكيد بكون هناك شعور في الغيرة، شعور بالغيرة، خلاص بكون مناوشات كلام في كلام في كلام في كلام كلام في كلام، أحيانا بأدي إلى شنو؟ بأدي إلى طلاق. والله من ما السوشيال ميديا دخلت لنا الطلاق في شات بك كثير بالحين، نسأل الله السلامة.
3: نعم شكرا. هل انتم مثلا كمعلمه انت في المرحله الثانويه في عيال مثلا ابهاتهم مع امهاتهم يحصل طلاق من بيناتهم، هل تقدروا تشوفوا بسوا شيء يؤكد كونه هذا التلميذ او التلميذه دي فاقده حنان بسبب الطلاق؟
6: فعلا احنا كمعلمين قاعدين نقدر نميز بين الصغير المطلق، طبعا الصغير اما مطلق ده ما هو ذاته مطلق اخيرا، صغير أم مطلق وذات مطلق، قاعدين نلاحظ في شنو؟ في التراجع الدراسي. طبعا أنا كمعلمة طبعا الآن معلمة القسم الإعدادي والثانوي، لكن قبل ده درست في القسم الابتدائي ذاته وحتى في وما زلت الآن في المرحلة الإعدادية والثانوية، فقاعدين نلاحظ دائما الصغير دائما درجاته قاعد تتراجع وما بيستوعب وما بقدر يحفظ. اليوم تدي النص أم باكر يجي كله يمسحه، كان بحثنا عنه نلقى شنو؟ أم الوالدين مطلقين. ودائما على الأساسيات الدراسية من كراسات من كتب حاجات كلها ناقصة، ودائما بكون عنده انفعالات مع زملاء، البيت تبقى عنده انفعال مع زميلاتها والولد بقى عنده انفعال مع زملاء. إما تلقى يعني هي الطلاق بسبب شنو للصغير؟ إما يسوي منطوي مكتئب، إما يسوي شنو؟ عدواني. ده من آثار الطلاق في الأطفال. يعني أول فيكتيم أول ضحية للطلاق هو الطفل. الطفل بمختلف مرحلته سواء كان صغير أو كبير، هو كان صغير بيفقد الحنان، وكان جا كبير خلاص بغارن بدخل هنا محل الجيران بلقى الأبوين الأبو قائد والأم قائد وصل الأخوان قاعدين الإيال، بجي بدخل هنا بيتهم هو أما ما فيها، أو بدخل البيت أما قاعد والزوجة راجل آخر وهو أبو ما في، فده بيسيء تشتت ذهني للصغير وبأثر في مراحل الدراسية. وإحنا كمعلمين الشيء ده إحنا ملاحظينه، وأصل الموضوع ده أرجو من السيد عبد الصادق خليه يبقى موضوع يبقى أكبر وشامل، ويعني مواضيع مسألة الطلاق هنا في تشاد يعني حقيقة يعني بتدور لها شنو؟ بتدور لها دراسة. شكرا بارك الله.
3: نعم شكرا. معنا المستمع جمال عبد الله من أبشة. جمال تفضل.
7: كيف الحال؟
3: طبعا الحمد لله بخير وشكرا.
7: تسلم. إن شاء الله عندي ملاحظة بسيطة كده في جينات
3: الطلاق. نعم
7: هو الطلاق ده يعني في الزواج ده
3: نعم
7: ما في يعني تشاور، ما في يعني الكلام مربوط كده من بدري. اغلب ثلاث بنات هم تبقى 25 26 يمكن 3 يمكن 4 سفر ومطلقه جاده في بيته. وعشان عند الابواب ذلك يعني ما بتدخل في الاجاره الام لما تجيب لما تتقسموا شنو جاباتي مثلا شتينا والدي اللي تاجر كان كلام كده لما اجيت جت كده اول طوالي امشي اول جتتي هاي نجي بس تشوف برنامج يعني برنامج لكن ناس اذا علم جت كم جت من دخلت انا اول خلاص ما مشكله انا قلت لما قابل شنو والراجل مثل ما تدير فرصه لو مثلا فرصه يجي اللي قاعده خلاص ما جاء له دخل ما له ماي ويمشي ياخذ ام باكر بغير اخر ونفس البرنامج دي ولا يكون التلف في الشيء عشان يعني انا نقول للسلايين الاخيره بعد التلف في الشيء ولازم الاعضاء يكون البرنامج ده ولا اخواتنا كما بنا دون امهاتنا واخواتنا وزوجتنا لكن
3: شكرا شكرا جمال عبد الله من أبشي على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في موضوع عن الطلاق. الطلاق حاليا في تشات يعني نسبة تبقى كبيرة والطلاق زاد يعني عدد تقول ما يوم تشيف العربات دي جوب وخم وخمامة ودي داب وكذا يعني الطلاق بيجي كتير. إذن شنو السبب اللي بخلي الطلاق بقى كتير وشنو الأثر الشيء اللي بيسببه بالنسبة للأسرة وللطفل وللمجتمع؟ معنا المستمع محمد هارون من حلة هجاج. تفضل محمد هارون.
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
8: الله يسلمك يا عبد الصادق.
3: بارك الله فيك.
8: نشكرك أنت ونشكر يعني معزومين.
3: نعم.
8: ونشكر كل المستمعين.
3: نعم.
8: أنا عندي يعني ملاحظة كده بالنسبة للطلاق ده. أول الآباء بقوا عشوائيين. خلوا البنات هم يختاروا أي شخص اللي هم بيدوروه. وبعدين الأشخاص الجمال هم اختاروهم ده قبل ده هم عندهم علاقة برا فعلاقتهم دي خلاص حياتهم وحبهم ده كله كملوا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات عندما يجي في البيت ده شيء جديد ما في
3: وأي واحد متهم للآخر ما بدي ثقة
8: أبدا ما بدي ثقة وخلاص وقت الجو في البيت ده خلاص مش لسه قلت ده اي واحد ما بدي اخذ صيغه والهوب الاول شيء عندهم ده كله كملوا برا وجبت شيء جديد ما عندهم خلاص شهر شهرين خلاص مع السلامتي. فانا نطلب من الاباء خلي ما يكون نفس اشوائين
3: ونفس الزول الماء اول برا ده وشالت اجابتك ان قبلوه ما يجي ايده كم ما قبلوه قبلوا واحد اخر اديل كمان وطنه العلاقه تستمر ونفس الشيء تلقى سبب لتلاف البيت بطن.
8: المشكله شنو عبد الصادق؟ مهنة يعني الاباء ما ربوا بناويب باحسن تربيه اللي يلعب الدور ده التربيه وين تربيتنا الاسلاميه؟ الصغير ده من صغير انت كان ربيته بتربيه اسلاميه ده ما لما بأي دين الماشي في الشارع انت كان قلت له ابيض ابيض كان قلت له احمر احمر لان الاعضاء يختاروا الاعضاء بعرفوا ده قبل بيجئز بيتهم بيختاروا لبناتهم ناس بيجئذوهم حتى زول ده كان جاهي اختاراته كان الابو كان شافك يعني ما يقدر يجئذ بيت ده ولا يدي لكن انت الابو تقول كملت معها ما في لانا كملتها اما انت بس خلاص يعني اللي بيتك ما تخليته بس في البيت يكملوا في الشنو ما ده المشكله يكملوا هناك وبعدين يمشي يكملوا في البيت بعد شهر شهرين كمان يطردها يجيبها لك وانت كمان طبعا بيتك فخلي الاعضاء يعني يشيلوا كامل مهمتهم خلي اشياء عن الدنيا ده ما تغرهم رجل ده كان اندى ما اندى اللي جئ اذا البيت ده هو ظاهر معروف خلي الرجل اللي يكر بلن بيتهم بالمعروف كان فكها كل فكها بالمعروف وشكرا
3: أبو صادق
8: وأنا
3: أشكرك
8: جزيل
3: الشكر. شكرا جزيلا محمد هارون من حل حجاج على مشاركتك معنا في البرنامج. مستمعينا الأعزاء أنتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق في تشات حاليا الطلاق بيجي كتير، شنو السبب وأثر حقه بالنسبة للأسرة الكبيرة وللطفل وللمجتمع؟ معانا وأيضا أي مستمع داير يشارك ينادي في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان تيان 53 53 94 94 94 09 54 94 94 09. كدربين كتورس كدربين كتورس 0 9 53. معانا المستمع محمد آدم من الأبيض، من اللبيط. محمد آدم نعم اتفضل.
9: نعم بارك الله فيك
3: بخير.
9: أولا أقول صباح النور لكم أنتم كلكم،
3: بارك الله فيك،
9: أشكر لكل المشايخ وأيضا لكم أنتم تقدموا لنا برنامجكم الخاص ده.
3: نعم
9: هو يا بين برنامج الأنين بشجينا دايما وأبدا. والله كان لولا إذا أتكم دي أنين أمور دينا كنا ما بنعرفوها.
3: نعم
9: وأمور زواجنا كنا ما بنعرفوها، حتى أمور هناخد منا كنا ما بنعرفوها.
3: نعم
9: إذا
3: نعم محمد آدم نتمنى من المستمع محمد آدم يحاول يحاول الاتصال مرة أخرى. طبعا أستاذ أبو مانديلا نرجع في داخل الاستديو، يعني زي ما ذكرنا بالنسبة للطلاق الناس ذكروا أسباب، أنت عندك أسباب إضافية أخرى بسبب عن الطلاق؟
2: طيب بالنسبة للبرنامج زي ما قالت بسامات دايرين يكون موسع شوي.
3: نعم.
2: لأن الموضوع ذاته كبير. فالإضافة التربية عندنا معدوم أو في انحلال تربوي، الانحلال ده يعني حتى في البيت والشارع وحتى في كل مؤسساتنا في انحلال كبير شديد جدا. فنحن نقول مثلا هسا زي ما الأخ قال يعني الموضوع ده كمله الحب بتاعهم كمله برا والما برا، في مجتمعات أخرى زي ما أنت ذكرت الطلاق ما إلا في تشاد في جميع العالم، أنحاء العالم الطلاق موجود. طيب العالم الثاني بيتزوجوا كيف؟ بيتزوجوا يعني في خطبة بتدوم 3-4 سنوات ويجوا بعدين يتزوجوا. ليه الحب ما كمل في 3-4 سنوات؟ بيجي عندنا في شات هنا بيكمل، لأن احنا أصلا يعني معدومين التربية، الحاجة كلها من حل مفكوكة ماشيين ساكت. أنت بتختار بس أمشي أختاروا لي زوجة كذا بيت فلان بالدخلة ما شفتها إلا في الدخلة، هذه ما شافهم في الدخلة هذه خاصة عنهم بيتزوجوا. ففي يعني أغلبية الطلاق ده احنا بنقوله من النسوان ومن كده ومن البنات، لا أغلبية الطلاق بيجي من الرجال لأن ما عنده مسؤولية. الأب ذاته ما عنده مسؤولية، بيزوج لبنته لواحد ما عنده مسؤولية، ما بيختار اختيار يعني سليم. فبالتالي يعني أنا الأسبوع الفات حضرت 2 شريعة والاثنين شريعة كله من الرجال، واحد زوجه جا دخل عنده 20-30 ألف يتزوج وبعدها هرب
3: ما شاء المرأة،
2: هرب هرب خلاص 2-3 شهور وعرض
3: خلاها للمرأة،
2: المرأة فتشت لما جات انجمينا ما لقتها ورا بمشي اللجنة بيطلق. فأنت يعني خلاص بيطلقها ومعها يعني بطونها مليانة، تيجي تلدي تلدي في بيت أبوها، ده يشيل ده ما يشيل. الآخر أيضا زي الشبكة بتاعت التواصل دي خلاص بيبقى راسه شابك، بيشتري تليفون لمرته، عنده أهل عنده أخوان عنده أي مكالمة هو شاكك فيها، أي مكالمة جاية لدرجة يعني حتى الأقرب الناس إليها يمسكهم ويوديهم الشريعة ويحلف ده قرآن ومش عارف إيه. فأكيد في طلاق، يعني البنت لما تجي تحلف خالها وتحلف أخوها عشان مجرد لقيت تليفون تتهم بأنه هو بفتشها، فهي ما هتقعد. فإذا الطلاق الأغلبية بيقولنا هو الرجال بس، ما في أصلا، لأن المرأة هي تحت الرجل.
3: يعطي دافي إلينا أستاذ أبو مانديلا إذا كان أوين تنين قاعدين متهمين تقول سيارة
2: ما ده صحيح بس
3: الأوين ما عندهم يعني
2: لا الأوين هم ما يشوفوا زي الرسول قال شنو استوصوا بهن خير فإنهن عوان بينهم. نعم. يعني إذا قعدت زي الجواري.
3: نعم.
2: أنت توديها يمين تجيبها شمال تربيها كويس تقعد كويسة تفكها هي تنفك.
3: نعم شكرا. معنا نشيل طبعا مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. معنا المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبشي. تفضل عبد الكريم.
10: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
10: نشكر ضيوفك الكرام.
3: نعم تفضل.
10: ما شاء الله دي قضية مهمة جدا والمشكلة نحن عندنا عدم ثقافة التضحية. الشباب أصلا من التسعينات الجديدة ما عندهم ثقافة التضحية. الناس زمان وقت بروشوا ده معناته بالدخل كان قدير تخير كل من أجل قضية ما بشي لكن اليوم ده ثقافة التضحية كبقى ما هي ده الشغل الجابة الثلاث وتأثيره في الأطفال لأن الأطفال حتى الأطفال اللي بدخلوا في المخدرات في خمامات ده كله كله من تأثيره مع أنه تأثير نفسي الطفل حينما يطلب شغل من أمه تقول له أمشي بكان أبوك فجأة يمشي بكان أبوه يقول هاي شغل ده ما يجي خلاص يمرق الشهر ده خلاص يهم مكتئس مرة واحد ويمرق يسيف أصاب السوء ده خلاص أي شيء ده خلاص بنتخم بدخل فوقه.
3: شكرا عبد الكريم إبراهيم. عبد الكريم إبراهيم من أبشة. نشيل المستمع معلوم هارون من أنجمينا. معلوم هارون.
11: نعم الحمد لله.
3: تفضل.
11: كل الخير من المساء. هذه موضوع على الزواج موضوع على الطلاق ما الطلاق ده.
3: نعم.
11: يعني في شيء واحد لهم عندنا قاعد مستمرين فوق في أنجمينا قاعدة. يعني الخيانة ده بقى فاتا أي شيء. فاتا أي شيء في بنت ألم تفتشها وفي ولد يفتش بنت في بنت واحدة لسه ما قبل ما زوجت تتكلم مع أربع رجال خمسة رجال وفي أولاد كلها بتكلم مع أربع بنات خمسة بنات تقريبا وده بيستمر دوس كبات الزواج كلها الزواج فات بيت هذا الزواج فات بيت كلها مستمرة في نفس الحال وهذا مستمر في نفس الحال ما في أي ذول بآمنها نفس أنت خاين تقولي ذات خينة انت ما تعملها وهي ما تعملها
3: واحيانا يكون تنين كله خينين
11: تنين كلهم خينين
3: اي واحد ما بعامل الاخر
11: اي واحد ما بعامل الاخر
3: شكرا معلوم هارون على مشاركتك في البرنامج معانا المستمع حسنة اتفضل حسنة
12: هلو كيف حالك
3: الحمد لله بخير
12: خير الله بارك فيك
3: خير ما شاء الله اتفضل
12: ذهب فتينا الراديو وندور البرنامج كيف
3: اسمع الناس كان خلاص كمان يتصل معنا شكرا جزيلا طبعا دكتور احمد عبد الله انك نعم. تعقيب فيما يخص الاسباب هنا الطلاق
5: والله يا الاسباب الطلاق ده عدم التشبع من الوازع الديني لان الانسان لما يتزوج ينبغي عليه أن يكون مشبعا أخلاقيا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بؤست لأتمم مكارم الأخلاق الإنسان لا يستطيع أن يعيش مع زوجته إلا بالأخلاق والله سبحانه وتعالى يعني مدح نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كثير الصلاة ولا كثير الصيام وإنما قال وإنك لعلى خلق عظيم فالرجل هو الذي يتحمل ويتحلى بالصبر ويتفادى ويتجاوز أن بعض الأشياء أما إذا كان يحاسب كل صغيرة وكبيرة أما إذا كان يحاسب عن كل صغيرة يعني بادرت بها المرأة فإنه دائما يقع في مشكلة الطلاق لأن الرسول يقول النساء خلقنا من ظل أعوج ما أردت أن تعدل هذا كسرته فنتيجة لذلك يعني الصبر الوحيد عدم الصبر
3: نعم.
5: لأن الآباء والأجداد في الزمان الماضي الواحد تجده يعني يعيش مع زوجته 40 سنة وأكثر من ذلك حتى يموت تدفنه أو يدفنها أما الآن سنتين أو 3 سنوات هذا يطلق زوجته وغير ذلك هذا نتيجة لعدم التحمل وعدم الصبر
3: نعم
5: من كلا الطرفين حتى من المرأة وحتى من الرجل
3: نعم شكرا نشيل المستمع بعد نعم. المستمع أحمد إبراهيم يحيى يتفضل
13: صباح الخير كمان
3: صباح النور
13: الحمد لله الله يبارك مسكوك في هذا الموضوع معكم
3: نعم
13: بسم الله مالي فربطانا معكم ومسلمين حاليا قاعد يتابعوا الشات كمان
3: نعم
13: الله موضوع جميل
3: نعم
13: والشيء اللي بيجيب الطلاق ده أولاً كوال صبر كماسي. أني أنا أخذ إذا أنا تأخذ وقت البناء تأخذ بناء فلان. بناء جاي نوما هذا ما كان من تصور لبناء آدم يا أنتو في جنات أمانة في جنات. والرجل أنت صبر يا كثير من المرة. أنا ناس نقول مرة أنا ريتا وأنا ريتا شو جاء. قد الدواد يقول أبانا ده يقول لك آه يدي ما تأخذها أنت هذا أخذها على بس ما شو ما يدورو. هم اختاروا بس يدوروا واخر جيت اختار الناس اللي تختار الناس تريد ده كثير ما يوجدوا
3: انت بس تريدها وهي تريدك وتجيبها وما تقعد
13: ده كثير ما ما يوجدوا الا الابات ابانا طلبوا لنا ولا ما لنا دول فتش لنا ده اكثر ده كثير قاعدين اريد هم اخيده وجيت مناسب
3: نعم
13: وبعد وقت انت اخذت ده الراجل اللي انت كثير صبر كثير من المرأة وانت الابات كنت لنا ده الأمان نسيت الدقات أنت ما أمين ما أمين الدم بعد ما يجي أنت ما من بشر أخ الدم أنت سيخ كل في دنا هو تسيخ في دنا ما أمين أمينام توش مرتاح له أبانا ما أمان درا جابونا كم 12 وين جبت 10 يجيبوا يواكي قالك لا دك تلو ولا صوت مشان كم ماشي
3: وفي بعض الناس يقولوا مثلا يعني تأمينا ده يعني ما خلاص أنت اي محل تخليها ماشيه وجايه على كيفها ومتصله مع ده مع ده على كيفها وخلاص انت تسكت لانك انفكيت خشمك ده كونه انت ما لما تامن مرضي هل زي ده
13: لا لا لا لا الامانه ما زي ده
3: اها
13: الامانه ان مرض انت كما تسلم كنترول غدا كما تمر باذنك اي بكم ماشي باذنك اي بكم ماشي طرفه وبكم غير طرفه لكن ما أي شغل بنتي جت هذه التلفون بتتوما ولا تاجي لكلام كيف في قدامها كتاج ما ياتدول أنت كيف شو كاتس شنو بتلفون كاتج كتاج ما ياتو فلان لا ياتس ولا ما زال كنترول كتاج مرة بيرك وده كتس لكن شغل شو تفيا مرة مين راضي بيرد دان أجي لكلير بس ده لما لكن أنت كمان لقيت كنا فرد أنت كمان تجا خاين أنت كمان تجا خاين أمورنا بينكم
3: شكرا جزيلا احمد ابراهيم يحيى الزميله فوزيه
4: انا ندور نعقب على كلام انا اخونا مالهم هارون ما عبد الكريم ده الخيانه وعدم ثقافه التضحيه ده كان جينا بدايه لنهايه ده كله نلقوا التكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي زي ما قالت اسيره بسمات هو اللي سبب في اسباب الطلاق وارتفاع الطلاق نسبة الطلاق فشيفة الخيانة ده بيجي كيف هو التليفون ده مكربه في دينا ده جاي يتعرف مع 100 في النت ناهيك من انه هي داخل تتعرف ولا ما تتعرف يجي شنو يكون علاقات محرمة برا بعد ما يكون ده يجي له شنو بروت عاطفي داخل فخلاص هي المرأة هي قاري بعد ما أشغالها كملت تنتظر في زوج والزوج هو مشغول بتليفوناتها بأوين برا خلاص شنو تو يبدو شنو مشاكل والصراع تفتش تليفونها تليفوني ما تفتشه خلاص يبدأ من هنا خلاص ويتعرف على برا ويتأقلم برا هي قاعد يشوفها شنو لازم يكسكسها عشان يجيبها لبرا فده أكتر حالات قاعدين نصادفونا كله الانترنت والتعارف في النت ده من أكبر الخيانات فبالنسبة لأنه بقول التضحية زمان يوم أما هن زوجهم ومتحملين ده كله داخل في التربية لكن أنينا جينا في الزمن التكنولوجيا دي قاعدة تتأثر في بناتنا وتتأثر في أولادنا فالحاجة دي لازم يدور له محاربة والمحاربة ما بجي إلا زي ما قال الدكتور بالوازع الديني ولازم الرجال بخافوا من الله وشيء أنينا أوين كلهم ما نقول كل الرجال في بعض النساوين في بعض النساء ما هم كلهم ما نقول لك كلهم لكن نسبة معينة كلهم ما دير تصوم بيتها فكله لازم يعني يحاولوا يمشوا في الدرب العادي
3: شكرا نشيل المستمع اللمين عبد الله من أبشي اتفضل اللامين عبد الله
14: السلام عليكم يا شيخ
3: عليكم السلام
14: الحمد لله ما شاء الله
3: اتفضل
14: طبعا نشكرك ونشكر مأزمينك تمام الله موضوع بيتعلق بالطلاق الناس تلقوا على كيف وكذا وقت ما يشوف عبد الناصر الناس بيقولوا كيف بيتك بيقول لك بيتك فتش لا والولد ولدك ده خليه يصير يدير ويفتش يعني انا ما تشوف ولدك تمشي تفتش مكان انا
3: زي المثل جابوه صريح بيتك اعزي الله من ولاد العم وولدك زوج من جم
14: ولا ده بس
3: نعم.
14: ده المثل ده
3: ايوه
14: طبعا انت علوم زول علوم ولدك وديته مكان اللي تقصيته فوق اذا تعرف المكان ده ولده فوق بمسك وبمسكه. طيب انا ما الناس سيبت واحد بيقول لك هبه لي بيت وشافاه وحباه في الشارع يعني في الشارع بس هسه لما شغلنا في الشارع. يمشي القاه في الشارع يكملوا وخلاص ناخذ هو باكر يوم الاخر يومين ثلاثه وهو سوكي اصلا ما في. دريت بشت يوم الشت وخلاص بيجيب المشاكل دي كلها.
3: شكرا جزيلا الأمين عبد الله من أبشي. مستمعي الأعزاء أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا الطلاق في تشاد مالا في السنوات الأخيرة بيجي كتير، السبب شنو وشنو الأثر البخلي بالنسبة للأسرة وفي الطفل وأيضا في المجتمع بشكل عام. معنا ضيوفنا في داخل الاستديو كل من الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم وأيضا الخبير التربوي الأستاذ إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا وأيضا الدكتور أحمد عبد الله وأيضا الأستاذة بسمات محمد دقرشم. معنا المستمع حسن علي. قبل ما نشيل المستمعين نذكر المستمعين إذا كان دايرين تشاركوا مباشرة في البرنامج اتصلوا في نمرة التلفون 91-53-50-20 معانا المستمع حسن علي. اتفضل حسنة.
15: ألو.
3: يتفضل حسنة قاعدين نسمعوك.
15: كيف حالكم؟
3: يتفضل. نعم
15: أنا نشكركم في الموضوع.
3: نعم
15: المشكلة شنو اليوم الزواج ده قالين الزحان أبهادنا ده
3: نعم
15: بيقولوا أخذ بيت فلان بيت فلان إن شاء الله كان وديتها بدي
3: نعم
15: شيء آخر ما عندك وديتها بدي نكتره في بيت ده تقرب البيت وتقدر تفهمك وين تقول تفهمها. لكن اليوم اخي ده هلال انا اسال قاعدين فوق ده المهم الراجل تمشي تشوف الشغل الاجابات في الشارع وتاخذ والاجابات في الشارع ده كل شغل لك مش البيت البروب كفي شارع قاعد ده كان جبته في البيت ده ما ينفع. انا نشكركم كثير.
3: نعم
15: في هذا الموضوع.
3: نعم شكرا. معنا المستمع محمد أمين. يتفضل محمد أمين.
16: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
16: بارك الله فيكم.
3: بخير.
16: الله اللي رأي حقي أنا ده ومن البداية يعني ما عندهم برامج سليم الفاتح وكتان ده خلاص ما عنده برامج يجيبها للبيل لكن كل الأمور دي يكملوها برا وقادين قبل الفاتح اتصال بالتليفون اوتيل ما اوتيل يعني الحياه كلها كملها برا من البيت الوقت يخشوا بالفاتي ومن بعد الفاتي دي يدور يحولها ده ايه الحياه كملها برا خلاص خلاص وقت يجي يلموا مثل ما قلنا عروس والعروس كمل برا هم لموا في البيت ده خلاص الناس بزوا قاعدين واي واحد بيشوف البرامج الجبال برا ده احسن
3: بدل ما زواج ده عنده فوق واجبات كثيرة وما تمرقي وما تجي وجيبة و...
16: الله يباركك هم بيشوفوا الجبال برا ده فرصة سيدة ايوه بمشي عليه قبلها وبرامج كله خارج البرامج الحصة الجديدة دي خلاص انا دورت الاخوان خليه واحد كان استثى في دور مرضى خليه يسووا البرامج تنام ده في وقت العروس كلنا كنعرفوا عروس ده ما يسووا برامج ده برا بس كتير وبدل قبل يدي يفضل هيفلوا بالبيت كمان قال يهودها من جديد وما كمل خلاص بهودوا لو شنو بطال. نشكركم كتير.
3: نعم شكرا. معانا المستمع محمد هارون. اتفضل.
17: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
17: الله يحييك يا علي أحمد.
3: بخير
17: يا عبد الصادق. ماليش
3: بارك الله فيك.
17: أنا دائما نقول يعني نضيف شوية في كلام أنا جراند فرير يعني أبو مانديلا يقول يعني في واحد زوج بثلاثين ألف وأرث لا لا هو أتزوج بملايين كل خلوه وما في ما كان مشكلة ثلاثين ألف ولا أربعين ألف أتزوج بملايين واحد عنده زويف يزوج بنية ده ما يفوت أربع سوري خليها كم كأيش مثلا جمعنا ده هو يعني الناس فقدوا يعني تربية إسلامية والبنات بقوا عشوائيين ده خلينا نكون واقعيين البنات بقوا عشوائيين والأبهات بقوا بتابوا سيادة الملايين اليوم يعني زول البيجي البنية ده هو إنده ما إنده ترى هو يبهي ويجي البنية ده والناس اللي عندهم يا اليوم كتير كده يخلوا بنات الناس لأن جعلهم كأنه مو بعض بنات منها يخليها ويزوج آخر كم اليوم ناس عندهم ملايين يزوج اليوم وعم باكر يمشي يزوج آخر ولا كرب دي ولا كرب دي أجر بيوت هنا وايد أجر بيت تجات وايد أجر بيت هنا وهنا وهنا وللبنات ما يقدروا مسكوهم هو المشكلة شنو الأساسي ده خلينا نرجع للكتاب والسنة هو
3: جواز ذات المقصود الشنوب نعم شكرا شكرا جزيلا المستمع محمد هارون نشيل المستمع فضل عبد الكريم من عبشي فضل عبد الكريم من عبشي تفضل المستمع فضل عبد الكريم طبعا انتظار للمستمع فضل عبد الكريم هل في المستمع فضل عبد الكريم يتفضل نعم دكتور أحمد عبد الله عندك تعقيب في
5: طبعاً
3: لأن عنينا قلنا الأطفال يعني هل الإنسان إذا كان قبل ما يطلق ما يفكر في الأطفال القاعدين قدامه ده وشنو البقى لهم شنو البقى للأطفال الأكثر أبهاتهم وأمهاتهم مطلقين شنو بقى لهم
5: ده يعني تسيب التسيب وعدم البناء خلاص المهم الولد ده هي إذن ده خلاص يبقى يعني متسيب يعني خلاص ما يعرف إلى أين يتجه خلاص بهز نفسه هو ناقص رفقانا دول الزملاء دول اللي في بين حضر أبهاتهم ده يعني عاطفيا يكون مليارين نفسيا يكون مليار لكن نفسه ناقص خلاص أحيانا الفرصة تخله يعني رافق زملاء السوء
3: أو تجي واحدة بعد أما تجي تتأيبة
5: وإذا كان جاء تقوله ممكن يعني تخاف كان تتعامل وتقول ممكن تقول أبوه بقول يعني هي قاعدة تتعامل والضر وغير ذلك لذلك يعني
3: يعني كده ممكن للمرأة اللي بتجابد مع الراجل كثير خليه تفكر في مستقبل على الإيال ذاتها قبل ما تتطلع
5: نعم أكيد
3: تخلي الإيال بعدين لواحدة تجي يعني تتأيبة الصخير وهي قاعدة هناك وما تقدر تتدخل
5: وبتدى الأم ذاتها تمرق تتكسب فرصة التمي تتكسب ده الولد غير بكي يمشي كل ما تعرفه أول هي غير في البيت ده هي ترعى ولدها والأبو يمشي يتكسب ويجي لكن الآن ده خلاص المسؤولية بيجي في إيد المرأة تمرق وتتكسب وكي تدبل لك ده الولد ده عنده فراغ اللي قد يمشي خلاص يمشي رافق له أصاب آخرين خلاص بيضيوه
3: نعم شكرا نشيل المستمع عبد الله أحمد من أبشي عبد الله أحمد
18: أيوة
3: تفضل
18: يعني مين هذا ده المادة يعني ما أستفيد يعني السوشيال ميديا دي مثل هذا سيد الليل السوشيال ميديا دي يعني حتى البنات والرجال كده كلنا هو خشانة يعني قاعدين استمر واحد يعني ماخذ قاعد في البيت الراجل ده وقت ما يمرق يمشي لعمل ويجي هي قاعدة فاتت لها لايف والله فاتت لها فيسبوك قالوا في الداك قادر لكن راجل ده بجي يعني أعضاش أحمر بجي ده يعني ما عندها بيه صغلة ذات جلدة يستعمى شرب ألمي ما شرب ذاته ما مستخل بيه
3: نعم
18: الأوجة بجد يعني مش الزهت اللي يومين ثلاثة دماغ ما برضه
3: نعم شكرا عبد الله أحمد من عبشي على مشاركتك معنا في البرنامج طبعا أستاذ بسمات يعني ناس يتكلموا كثير مثلا في الطلاق إذا كان مجتمع بس يعني عدد الناس الطلاق فوق كثير ده أثر حقه شنو مثلا أستاذ بسمات
19: بسم الله طبعا أي مجتمع كان طلاقة
6: بقى كتير أكيد بنتج لأن الأسر يعني كان بقى الطلاقة كثير بينتج مجتمع مفكك مجتمع مفكك وبالتالي حتى الأطفال اللي بيكونوا أمهاتهم اللي بيكونوا والدينهم مطلقين طبعا بيكونوا مضطربين نفسيا فبالتالي ما بيفيدوا المجتمع ولا بيفيدوا شنو ما بيفيدوا الوطن ذاته ده بأثر سلبا حتى في البلد ذاته بأثر سلبا يعني إذا كان يعني هنا بلدنا عندها مثلا إحصائيات وشنو يعني بعد كل 10 سنة أو 20 سنة يدرسوا يشوفوا في هناك في تراجع في الوطنية في المجتمع التشادي. وين هسه حاليا دي يعني بصراحة عندنا تراجع في الوطنية بين الأبناء. الطفل المضطرب نفسيا دائما بكون شنو ما بكون صالح للمجتمع ولا بكون صالح. هو كان ما صالح للمجتمع طبعا أكيد ما صالح شنو لوطنه.
3: نعم شكرا. نشيل المستمع لقمان عبد المطلب من أبش.

0: أولاً سوء التربية كان من جانب الجن أو الولد. سوء التربية من البيت. إن كان البيت إذا كان مربي على الدين وتربية صحيحة والولد كذلك نفس الشيء. وثانياً عدم الصبر من الجانبين. عدم الصبر من الجانبين وخاصة الصبر أكثر يتمكن على الرجل. الرجل لازم يصبر يصبر على المرأة. المرأة هي دائماً على الأخطاء لكن الرجل يكون صبور وبال واسع. وثالث نقطة عدم المسؤولية أولا من جانب الرجال من الأب أولا من الأب وثم ثانية من من الرجل. هذه عدم المسؤولية من
1: نعم.
0: الجانبين.
1: نعم شكرا.
0: النقطة الأخيرة سوء الاختيار بين الزوجين من البدر من البداية كذلك.
1: نعم شكرا لقمان عبد المطلب من أبشه. نشيل المستمع إبراهيم رحمة جبرين من أبشه. تفضل إبراهيم رحمة. المستمع إبراهيم رحمة من أبشه. طبعا مستمعينا الأعزاء انتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق، ما لا الطلاق في السنوات الأخيرة بيجي زيادة وأثر شنو بالنسبة للأطفال وفي المجتمع بشكل عام. أستاذ أبو منديل إنك تعقيب.
2: طيب الناس الصحيح ما بدوروا أين هسه من بدينا ما في ولا مرأة واحدة ولا بنت ولا ست اتصلت. كل الرجال معناها قاعد يدافع عن نفسهم. إذن الخطأ كل منهم هم بس. المرأة دي هي مكفولة، هي ما بتكفل، ما ولي أمر هي، إنت بس الراجل ولي أمرها، يربيها يعدلها يهندسها يجيبها يخطها في البيت رأيها كويس بعدين يزوجها. فإذا كان زواجها حتى ولو غصبا عنها طال أبوها ما مربيها كويس ومسكها الدرب عديل بتقعد. الناس شغالين الريدة ما واجبة والريدة ما ريدة، انت شغل ما بتريده بتخطه في البيت بتسيبه شو ذا. ما في من زمن الرسول كله في ريدة، الرسول ذاته راد يعني عنده 9 نساء وكم نساء، ولكن قال انا في قلبي ما بقدر بملكها ما انا بريده خلاص دولك بديهم الشرع حقهم، ولكن الريدة لفلانة لابد يريده. موضوع كملوا برا وكملوا داخل ده ما حل. التلفزيون التيلي الراديو مش عارف ايه الفيسبوك الواتساب ده ما حل. الحل يكمن في التربية اللي بتجي من الراجل. الراجل اذا كان هو ذاته ما مربى ما بيقدر بيربي، دول ما ملتزم ما يقدر.
1: والمرأة كله
2: ما عندها اخطاء ولكن الخطأ الكبير جاء من وين؟ ما مني انا.
1: لا لا لا هي جد بخطا من هناك جد لك ده
2: من هناك ما مرقت من بيت راجل. انا قاعدين نتكلم في الشارع. الشارع ما ممكن
1: يعني هلقى اقول ابوه يتحملها.
2: الشارع ما بيلد ذول. الشارع ما بيربي. البيربي ده البيلد الراجل. انت بس تاخذ بريالك. انت بس كفيل في كل شيء. انت كل نمه تلدى انت بس الكفيل، انت بس الولي، انت بس اللي تربي تدي التربيه السليمه. كلنا نخطه في المراه، هي ذاتها بتطلب اديني واديني واديني. هي انت الراجل تطلب من المرأة تقول اديني مصاريف، اديني خلق، واديني عشان نقرا، ده ما في. المرأة في الحالة اللي هي بتاعت الطلاق، لان الطلاق ما موضة. الطلاق ده احنا بنبحث نجي نلقوا الطلاق يعني حل، والحل كمنا في شنو خلاص.
1: نعم شكرا ابو منديلا. نشيل زي مستمعة اخيرة اتصلت مرأة. اتفضلي
3: سمعتك.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
4: ورحمة الله. نحاول كده أعمل بينا دخلنا
1: قاعد نسمعوك طوال يتكلم
4: سامع. نعم نقول الطرفين كل التربية ما فيه
1: بطلق. أنقصي الصوت عن الراديو حقك وطوال يتكلم ما تسمع من الراديو. يتكلم.
4: نعم
1: أيوة يتكلم.
4: قلنا الصبر كل الطرفين.
1: نعم.
4: الرجل يصبر والمرأة تصبر.
1: نعم.
4: ولكن أسهل صبر ما في ده الطلاق الأهل بكون الضحايا.
3: أكيد.
4: شوف الحمد لله هسه حاليا لك أن الطلب أنا الزوجة بيكون من خلال الأسرة ده ما شاء الله بكون سمح، لكن هم بعدين بيريدوا المرأة بيجيبوها في البيت وما بقدروا يدوب. وأكثر الرجال بس طلقتي في طلقتي.

0: حد هرمتي. إذا كان المرأة طلقوها هرموها إذا تاني بيتان فيهم.
1: شكرا جزيلا المستمعة الأخيرة من ضمن المستمعين للداخل معنا في البرنامج. ندي دقيقة دقيقة لضيوفنا في داخل الاستوديو أو أقل من دقيقة. السيدة بصمات محمد دقرشم كلمة أخيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نضي إضافة
1: لكلام أخيرة.
2: أيوة. كلام الدكتور قبل الكلمة الأخيرة
1: لأنه ما في زمن للكلمة الأخيرة.
2: فهسي من خلال لس الكلام اللي قلنا ده كله أخيرا وصلنا لشنو؟ وصلنا لأنه من المفترض يكون هناك في قناعة بين الزوجين. في قناعة أنت مقتنع بالمرأة اللي أخذتها والمرأة كلها مقتنع بالراجل اللي أخذتها.
1: نعم دكتور أحمد
2: الناس يقدر يعيش.
1: دكتور أحمد عبد الله.
3: الوضوح والاحترام والاهتمام الرجل نعم. يكون واضحا والمرأة تكون واضحة والمرأة تهتم بزوجها والرجل يهتم بزوجته والرجل قبل أن يتزوج يعني يسهل للمرأة بأنه يعني يسمونه باللغة الشادية استار وغيره لكنه ما يتزوج وخلاص بعد ذلك يبقى خلاص يتراجع والمرأة أيضا قبل أن يتزوجها تهتم لكنما تأتي إلى زوجها خلاص في نهاية المطاف ده تتخلى وتهمل نفسها
1: نعم.
3: دخل يؤثر كثير لذلك أطقوا الشباب أن يفكروا في هذه
1: نعم.
3: النقطة.
4: أستاذ عبد الصادق موضوعك موضوع شيق يعني الوقت ما جاي يتمنا وموضوع يدور نتكلم فوق الكثير ونتسوي لنا منا حلقات لأن نعم. لسه نص المشاكل ما جبنا ونص الحلول ما جبنا
1: نعم.
4: فتشرط أنا الأطفال كل من التفكك الأسري وآخر أنا إحصائيات سويت ونزلت التيرة لقيت النسبة كبيرة إنه الإيال اللي تشردوا أسا قاعدين بشربوا كولهم زي ما نقول أنا البندي قاعدين في الشوارع جاء نتيجة أن التفكك الأسري وجاء من العنف داخل بيت الرجل من زوجة المرأة يعني مرأة أنا أبوه زي ما نقوله وقت ضيق بي طبعا كلمة أخيرة أنا ندي نقول الشباب طبعا والرجال بصفة عامة الله يهديم والراجل كان طلقك بتلقك مع مرأة مع الإيال
1: نعم.
4: زي ما نقول يطلقك مع الإيال ما قاعد يشيل مسؤوليته وبخلي الإيال يمشي في الشارع ولا بصرص عليه ولا
1: بمقر
5: أخيرا الطلاق ده ما خلق الطلاق ما موضة ولكن الطلاق ده حل وإحنا بنستعجله في الحل الحل ما في نمنع الطلاق ولكن الحل ده ما قبل الطلاق قبل الزواج ده لابد من تأهيل قبل الزواج ده لابد ندربهم تمام وبعدين ونعلم الشباب كيف هم يتحاوروا يعني كيف يتكلموا وبعد ده وكان يختلفوا ذاته كيف يقدروا يعدوا الخمام البلال بيت ما ينكسر
1: نعم.
5: عشان والأطفال يشرب
1: شكرا جزيلا أستاذ إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا الخبير التربوي شكرا جزيلا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم المديرة السابقة لمركز تأهيل الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وأيضا ناشطة اجتماعية أيضا نشكر الدكتور أحمد عبد الله محاضر جامعي وأيضا نشكر الأستاذ بسمات محمد دقرشم أيضا معلمة بالمدارس الثانوية ونشكر جميع المستمعين اللي استمعوا إلى البرنامج برنامج حوار الساعة في مدة أنا ساعة كاملة موضوعنا اليوم تكلمنا في الطلاق في المجتمع التشادي أسبابه وآثار على الأسرة والطفل والمجتمع في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني كويان كرويو وأيضا عبد الرحيم محمد بحر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله نشكركم على حسن متابعتكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
6: حوار الساعة حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية